0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة في عدد إخباري جديد من برنامجي هذا الصباح. حتى تمام الثامنة نحن وإياكم نتواصل في متابعة إخبارية صباحية لآخر وأهم وأبرز المستجدات والملفات الإخبارية محليا وكذلك أبرزها عربيا ودوليا.
3: صباح الخير يا بلادي.
2: أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM، نحييكم في هذا الصباح. وفق الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل. عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة تصل هذا النهار إلى 26 درجة مئوية وصغرها ليلا تصل عند 15 درجة مئوية. غدا الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. وفق الأرصاد يوم الثلاثاء مستمعينا يتوقع سقوط زخات من الأمطار بإذن الله تعالى خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم الأحد فتشهد استقرارا أسعار العملات مقابل الشيكل، وقد جاءت أسعار الصرف على النحو التالي: الدولار يصرف بثلاثة شواكل وخمس أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل وإحدى وثلاثين أجورة، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل وأربع وأربعين أجورة.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في عدد برنامج هذا الصباح لهذا اليوم الأحد الموافق الرابع من أكتوبر لعام 2026، الثالث والعشرين من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

بكم مستمعينا الكرام في أولى متابعاتنا الإخبارية لهذا الصباح. نبدأ بمتابعة التطورات الميدانية. حملات دهم واعتقال كما العادة في كل يوم تشنها قوات الاحتلال وتستهدف الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع. فجر هذا اليوم قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية رجاء جبر من منزلها في بلدة عرابة قضاء مدينة جنين.

الصحفي سامي الشامي من مدينة أو من قرية عصير القبلية جنوب مدينة نابلس خلال حملة اعتقالات طالت 6 شبان على الأقل في عصير القبلية. نتحدث عن اعتقال زميلين صحفيين فجر هذا اليوم من نابلس وجنين. بطبيعة الحال قوات الاحتلال واصلت عمليات الدهم والتفتيش وكذلك الاقتحام والاعتقال في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وكان هناك حديث عن اعتقال شابين من البلدة القديمة في مدينة نابلس وهما عزة طبيلة وجهاد قزعور. أيضا اقتحم جيش الاحتلال بلدة كفردان غرب جنين واعتقل الشابين أحمد عبد الجبار صلاح ومحمد عاهد صلاح.

على صعيد انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية أيضا مستمعينا الكرام لم تتوقف هذه الانتهاكات. مصادر محلية أفادت بأن الأهالي تصدوا لهجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس عند منتصف الليلة الماضية. المستوطنون جولة استفزازية في منطقة خلة الحمص بمسافة ريطة جنوب الخليل. وكرر المستوطنون اقتحامهم لقرية عورتة جنوب نابلس وأدوا طقوسا تلمودية في مقام العزير. جناتا شرق بيت لحم قوات الاحتلال استولت على مركبة خلال اقتحامها القرية خلال ليلة أمس.

إصابة شاب باعتداء المستوطنين عليه في أوسرين جنوب مدينة نابلس، ومهاجمون أو مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في مدينة الخليل تحديدا في وادي الحصين وحارة جابر شرقي المدينة. إصابة المواطنين باعتداء المستوطنين عليهما في بيت إمرين شمال نابلس، والمستوطنون يقتحمون أطراف قرية المغير برام الله.

بدأ موسم قطف ثمار الزيتون وبدأت معه معاناة المزارعين والمواطنين الذين يتوجهون إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون لهذا الموسم. وكما في كل عام تتجدد الانتهاكات وتتصاعد حقيقة هذه الأيام اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على الأهالي وهم يحاولون قطف ثمار زيتونهم تحديدا في الأراضي التي تقع على مقربة من المستوطنات الإسرائيلية وكذلك جدار الفصل والتوسع العنصري. يوم أمس أحرقت نحو 55 شجرة زيتون معمرة في أراضي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة من قبل المستوطنين، فيما اعتدي على عائلة فلسطينية أثناء قطفها ثمار الزيتون. هذا الموسم الذي ينتظره الفلسطيني من العام إلى العام بفارغ الصبر ويوفر مصدر رزق لعدد كبير من العائلات، المستوطنون يستغلونه. وقد شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي كيف انتشرت مشاهد فيديو تظهر هؤلاء المستوطنين وهم يقومون بسرقة ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين.

إلى قطاع غزة وتطورات المشهد الميداني هناك. في القطاع استشهد 9 أشخاص وبينهم 4 نساء والعديد من الجرحى منهم أطفال بنيران وقصف الاحتلال يوم أمس السبت، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بفشل محاولة اغتيال القيادي الكبير في حركة حماس علي العمودي إثر الغارات على حي الرمال في مدينة غزة. وأقر جيش الاحتلال رسميا بمحاولة اغتيال العمودي، وجاء في بيان له أن نتائج الهجوم قيد الفحص. فجر هذا اليوم أصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعمليات نسف وقصف مدفعي في تصعيد ميداني طال مدينة غزة ومخيم جباليا وسط القطاع وخان يونس. بعد منتصف الليل شنت طائرات الاحتلال غارة جوية قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. أسفرت الغارة عن مصابين أحدهم حالته حرجة. وبالعودة إلى واقعة استهداف علي العمودي القيادي في حركة حماس، فقد أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بالفعل استهدف القيادي العمودي، بينما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن المحاولة لاغتياله فشلت. في هذا الاستهداف الذي طال أو حاول من خلاله جيش الاحتلال الوصول إلى القيادي العمودي استشهد 4 نساء هن أم وابنتها من مسيحيي قطاع غزة وأكاديمية فلسطينية ووالدتها. استشهدت 4 نساء فجر أمس في الغارة التي استهدفت بناية سكنية بحي الرمال إلى جانب شهيد خامس وفق مصادر طبية. وبطبيعة الحال كان هناك تأكيد من جانب المصادر الطبية الفلسطينية عن أن النساء 4 هن ميساء خضر أبو داود وابنتها ماري حافظ ميشيل نجار من مسيحيي قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد الأكاديمية ياسمين خميس البوبو ووالدتها حلوم البوبو، بالإضافة إلى شهيد خامس.

0: الأم وابنتها من كنيسة القديس بوريفريوس للروم الأرثوذكس في البلدة القديمة من مدينة غزة يوم أمس بعد صلاة جنازة تخللتها صلوات وتراتيل وقراءات دينية. المتحدث باسم الجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل ألقى كلمة داخل الكنيسة خلال وداع الشهيدتين ميساء وابنتها ماري، وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين مسلم ومسيحي في استهدافاته لفلسطيني القطاع.
1: يوم تخترط دماء المسيحيين مع المسلمين في مشهد وفي رسالة للعالم أننا كلنا واحد وأن عدونا واحد وأن هذه الجريمة لا يمكن والمفترض ألا تمر مرور الكرام وأن يحاسب كل من ارتكب هذه المشهد.

طفل فؤاد النجار الذي فقد والدته في هذه الغارة أكد أن الاحتلال يفرق بين مسلم ومسيحي وأنهم يفقدون كل يوم أشخاصا يحبونهم. ووالدة الطفل فؤاد النجار كما أشرنا هي ماري حافظ أبو داود المعروفة بأم فؤاد، وجدته ميساء خضر أبو داود المعروفة بأم ميشيل، وهما فلسطينيتان مسيحيتان من مدينة غزة استشهدتا في هذا القصف الإسرائيلي. ونعت كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة ميساء وابنتها ماري، كما نعاهما بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا. وسبق أن طالت هجمات إسرائيلية مسيحيين وكنائس في قطاع غزة إذ أسفر قصف مجمع كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس بمدينة غزة في 19 من أكتوبر تشرين أول عام 2023 عن 18 شهيدا على الأقل. وفي 16 من ديسمبر كانون أول من نفس العام قالت بطريركية القدس للاتين إن قناصا إسرائيليا قتل المسيحيتين ناهدة وابنتها سمر داخل مجمع رعية العائلة المقدسة في مدينة غزة وأصاب 7 آخرين. وفي 17 من يوليو تموز لعام 2025 أدى قصف إسرائيلي لمجمع كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في مدينة غزة إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم كاهن الرعية الأب جابرييل رومانيلي.

0: فاصل قصير متابعينا الأفاضل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استديوهات الأولى في بيت لحم. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات وفي العناوين الإخبارية البارزة التي نطالعها وإياكم مستمعين في هذا الصباح. في بيت لحم الإعلان عن ضبط 8,000 لتر من المحروقات المهربة يوم أمس. فقد ضبط جهاز الضابطة الجمركية بدعم وإسناد من المؤسسة الأمنية يوم أمس صهريجا محملا بنحو 8,000 لتر من المحروقات المهربة بناء على معلومات لدى الجهاز في إحدى بلدات جنوب محافظة بيت لحم. وأكدت الضابطة أنه تم التحفظ على المضبوطات وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول تمهيدا لإحالة الملف إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني. وشددت الضابطة الجمركية على استمرار حملات الرقابة بالتعاون مع المؤسسة الأمنية والجهات المختصة لملاحقة مهربي المحروقات وكل من يحاول بالإضرار بالاقتصاد الوطني.

الوزراء الدكتور محمد مصطفى يقول إن إعلان قادة الاحتلال الشروع في ما يسمونها معركة الحسم لا يزال قائما، وإن الشعب الفلسطيني يعيش آثار ذلك يوميا، مشيرا إلى أن جرائم الحرب في قطاع غزة أودت بحياة 74 ألف فلسطيني وخلفت دمارا يحتاج إلى نحو 73 مليار دولار لإعادة بنائه.

العالمية تؤكد أن إسرائيل منعت إدخال 60% من المعدات الطبية إلى قطاع غزة. نازحون فلسطينيون هجرهم جيش الاحتلال جنوبي القطاع، يطلقون الصراخات استغاثة ويناشدون بتوفير الخيام والمواد الغذائية والمستلزمات الصحية قبل حلول فصل الشتاء.

ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها عشرات النازحين الشمالية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حذروا فيها من تفاقم أوضاعهم مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع الاستجابة الإنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي. ووجه المشاركون في الوقفة مناشدة إلى المؤسسات الدولية والجهات المانحة والمنظمات المحلية والجمعيات الأهلية لتوفير مستلزمات الإيواء والمساعدات الأساسية وإيجاد حلول لأزمتي المياه والإنارة.

إطلاق فعاليات اليوم العالمي للسياحة في بيت لحم. فقد أطلق وزير السياحة والآثار هاني الحايك يوم أمس السبت فعاليات اليوم العالمي للسياحة تحت شعار ما أحلى بلدنا، خلال فعالية أقيمت في موقع برك سليمان الأثري في قرية ارطاس جنوب بيت لحم. وتتضمن فعاليات اليوم العالمي للسياحة التي تستمر على مدار يومين تنظيم جولات وزيارات سياحية لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 إلى عدد من المحافظات، بهدف التعريف بالمواقع السياحية والأثرية والتاريخية والدينية وتعزيز التواصل والترابط بين أبناء الشعب الواحد. أشار الحايك إلى أن تكثيف الزيارات للمواقع الأثرية والسياحية يسهم في تعزيز حضورها وحمايتها والحفاظ عليها، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية ودعم المجتمعات المحلية. ولفت إلى أهمية اختيار موقع برك سليمان الأثري لإطلاق فعاليات اليوم العالمي للسياحة لما يمثله الموقع من قيمة تاريخية وحضارية، وللفت الأنظار إلى ما يتعرض له من مخاطر جراء سياسات الاحتلال والاستيطان. من جانبه وجه محافظ بيت لحم محمد طه دعوة إلى أبناء شعبنا من الداخل المحتل لزيارة محافظة بيت لحم والتعرف على ما تزخر به من مواقع سياحية وأثرية وتاريخية ودينية. كما شدد المحافظ على أهمية هذه الزيارات في تنشيط الحركة السياحية ودعم القطاع السياحي في المحافظة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع نتيجة توقف الحركة السياحية.

حيات المواطنين يشاركون في المسيرة القطرية المركزية إحياء للذكرى 26 لهبة القدس والأقصى، وذلك بزيارة أضرحة ونصب تذكارية للشهداء في جت المثلث وأم الفحم والناصرة وكفر كنة وكفر مندى وسخنين وصولا إلى عرابة.

0: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يكشف عن مخططات استيطانية إسرائيلية متسارعة ومدعومة من الجيش في الضفة تستهدف تقطيع أوصالها وتعميق عزل التجمعات الفلسطينية وتقييد حركة السكان.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

جديد. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، متابعة لملفات هذا الصباح الإخبارية. نطالع وإياكم في ملف الطائرة الإماراتية التي بطبيعة الحال قالت إسرائيل إن طيارا عمانيا حاول استهدافها وإسقاطها. وصل محققون إسرائيليون إلى الإمارات أمس من أجل التحقيق مع مساعد الطيار من سلطنة عمان إثر حادث الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي بعدما أقلعت من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها أكثر من 170 إسرائيلياً. ونقل تقرير إسرائيلي عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن فريق تحقيق إسرائيلي يتواجد في الإمارات، وذلك بعد نقل قائد الطائرة ومساعده.

في إسرائيل، والتي كان يفترض أن تفحص القائمة، هي قسم الأمن في وزارة المواصلات وجهاز الموساد. المصادر الأمنية، فإنه يفترض بالجهتين المذكورتين أن تتلقيا قوائم أطقم الرحلات من الخارج القادمة إلى إسرائيل، وأن تبلغا عن وجود شبهات بشأن أي من أفرادها. النائب العام الإماراتي سيف الدين أو حمد سيف الشامسي أعلن أمس أن التحقيقات في واقعة هذه الرحلة أظهرت أن مساعد قائد الطائرة شرع في تنفيذ ما وصفت بعملية إرهابية، واعتدى على قائدها داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ قبل أن يحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وقال الشامسي إن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات.

كشفت تقارير صحفية عن هوية مساعد الطيار، وهو بحسب ما أوردت همام الهمامي من سلطنة عمان، ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية، وأمضى عدة سنوات من حياته في الإمارات. كما تشير المعلومات المتاحة عن مسيرته المهنية إلى أنه عمل لسنوات في الطيران العماني قبل انتقاله إلى الخطوط الملكية المغربية، ومن ثم التحاقه بفلاي دبي الإماراتية.

جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة ومتوسطة نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان.

لتطورات الملف الإيراني الأمريكي. مستمعينا الكرام، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد الليلة الماضية. ونقلت الوكالة عن المستشار الأعلى لقائد القوى الجو فضائية التابعة للحرس الثوري قوله إن الأمريكيين باتوا يواجهون صعوبات في تأمين مخزونهم من الصواريخ الاعتراضية، أما نحن فلسنا في هذا الوضع.

وبمقدورنا مواصلة القتال طالما لزم الأمر حسب ما قال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح قائلا إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. من جانبه قال وزير الحرب الأمريكي إن واشنطن قد تفرض على طهران التخلي عن طموحها النووي بالقوة. وتشهد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حراكا دبلوماسيا متزايدا مع طرح الوسيط القطري مجموعة من المقترحات الساعية إلى تقريب مواقف الطرفين. في هذا السياق قالت مصادر دبلوماسية إن فرنسا وزعت مشروع قرار جديد يؤكد حرية ملاحة السفن وحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن نفسها.

أيضا في هذا الإطار، أعلنت الخارجية الأمريكية طرد عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد بقائهما في الولايات المتحدة رغم صدور أمر بمغادرتهما.

جماعة الحوثي تعلن استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات للمرة الثانية خلال أسبوعين. قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان أنه تم تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات استهدفت شركة أرامكو في الرياض.

جانبه وصف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مزاعم الحوثيين باستهداف العاصمة السعودية الرياض يوم أمس بالمضللة.

0: والجيش اليمني يعلن قصف أهداف حوثية في صنعاء وصعدة. إيرانيان يمثلان أمام محكمة بريطانية بتهمة التخطيط لهجوم على الجالية اليهودية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول إن الجزائر أرسلت طائرات إلى النيجر لمواجهة انقلاب. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

تجديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: وبلكي مو.
1: صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة. مستمعينا على موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني لـ rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك للحم.

صباح الخير يا فلسطين، صباح الخير يا وطننا يسكن القلب قبل المكان. صباح الخير لأهلنا في كل ربوع فلسطين، في القدس والضفة وغزة وفي كل محافظة ومدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لكل أم وأب، لكل عامل ومزارع، لكل شرطي مرور يقف منذ الصباح لينظم طرقاتنا ويحافظ على سلامتنا، لكل معلم ومعلمة بيحمل رسالة العلم، لكل طالب وطالبة بيفتحوا كتبهم وأحلامهم مع إشراقة كل يوم.

بدي أصبح على كل متابعينا ومستمعينا اللي بيبعتوا لنا وبيصبحوا علينا عبر الواتساب. كمان صباح الخير من أم محمد الفروخ من المنيا، بعتت لنا: اللهم اقسم لنا في هذا الصباح من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. سعد صباحك. صباح الخير لليلى، صباح الخير لأميمة، صباح الخير لأم علاء، كمان صباح الخير لنائلة شوكة. يسعد صباحك هدى المسمس، أم محمد، منى وعدلة كنعان، سجى جبران، صباح الورد لإلكم جميعا. علاء أبو محمد من غزة، الله يسعد صباحك، صباح الورد. من أبو محمد من غزة طبعا، يسعد صباحك يا أبو محمد. وصباح خاص لكل من يمر بظرف صعب أو تعثر في دراسته أو حياته. تذكر أن التعثر ليس نهاية الطريق، وإنما خطوة نتعلم منها ونكمل المسير. فكم من إنسان تأخر وصوله لكنه وصل في النهاية. ومن هون مستمعينا، من هذا الصباح الفلسطيني الجميل وبرنامج يوم جديد، نفتح معكم نافذة جديدة للأمل ونقول دائما: ما دام في القلب ينبض أو نبض، ففي الحياة فرصة جديدة.

لتنا اليوم للناس المتعثرة، ويمكن ثلثين الشعب الفلسطيني متعثر. لا تجعل تعثرك يقنعك بأنك لا تستطيع. أحيانا تكون العثرة هي التي تعلمك كيف تمشي بثبات. وركبت القطر ومشي بيا مساء وصباح. أهلا وسهلا فيكم بصباح جديد ويوم جديد وفرصة جديدة لنصنع شيئا جميلا. صباحكم أمل ونجاح، وصباح فلسطين وأهلها بكل خير ومحبة وبركة. أهلا بكم.

ريان الله يسعد صباحك، عم تبعت لنا ان شاء الله ربنا يفرج على الجميع وترجع الحياه الحلوه، امين ان شاء الله. مهدي صباح الورد لك، الله يفرجها على شعبنا، امين يا مهدي. ايمان يسعد صباحك يا ايمان، صباح الورد لك، صباح الخير. و عم تبعت لنا كمان عم بتصبح، صباح الخير الصباحات التي تعيد لنا الحياة، جعل الله يومكم جميلا كجمال قلبكم. سعد صباحك، خليكي معنا. نذكركم مستمعينا اليوم الأحد الرابع من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026، 23 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 21 دقيقة بعد 8:00.

0: بدي أصبي على الروسي، هالروسي زعلان بحكي لي من أول ما رجعتي بصبي عليك وما بتردي. يسعد صباحك الروسي، صباح الورد لإلك. هو طبعا ملقب بالروسي لأنه يمكن أشقر وعنين ملونة وهيك، فصباح الورد لإلك.
1: قطرنا يا هوا كان مالنا ومالا، نحنا يا هوا
0: دكتور رمزي عودة، صباح الورد. من دورة عم بصبحوا علينا أبو محمد، أهلا بيك من أهلنا بدورة، صباح الخير. وعرب الداخل كمان يعني يسعد صباحهم، أهلنا بالداخل المحتل، صباح الورد لإلكم. عامر صباح الخير، عامر أو أمير أنا مش عارفة الاسم بصراحة، ولكن يسعد صباحكم.

رورو موسى عم بتصبح على لبنى وأم محمد ونحن كمان بنصب عليهم. أمير الله يسعد صباحك يا أمير، كل واحد اسمه أمير الله يسعد صباحه وين ما كان. طبعا ابني اسمه أمير الله يسعده ويحميه ويحمي الجميع طبعا.

ذكيكم مستمعينا بأرقام هواتفنا ل 0022-774-8882 أو 3. أي حدا ممكن يشاركنا بالبرنامج حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، إنما الناس أحاديث، فإن استطعت أن تكون أحسنهم حديثا فافعل. النهاية المقولة بتحمل معنى عميق جدا، فالإنسان في النهاية لا يبقى منه فقط شكله ولا ماله ولا منصبه، وإنما تبقى سيرته في قلوب الناس، وكلماته التي قالها، والمواقف التي ترك فيها أثرا جميلا. فكروا معي قليلا، كم شخص نلتقي في حياتنا ثم بعد سنوات لا نتذكر ماذا كان يرتدي أو ماذا كان يملك، ولكننا نتذكر كلمة طيبة قالها لنا في وقت كنا بحاجة لإلها لهذه الكلمة. كم معلم بقي في ذاكرة طلابه، مش لأنه بيشرح الدرس فقط، بل لأنه قال لطالب متعثر أنت بتستطيع، ما تستسلم. كم أب أو أم بقيت كلماتها في قلوب أبنائها سنوات طويلة، أو حتى يعني ممكن حتى الممات. كم صديق مر في حياتنا ولكنه ترك وراءه موقفا لا ينساه.

يكون أجمل هدية. ربي سرحان عم بيصبي على هشام خواجة أكبر تاجر خضرة. الله يسعد صباحهم مزارعينا وتجارنا. صباح الورد لكم, صباح الخير للسائقين كمان اللي بيتحركوا داخل المحافظات وخارجها. بنتمنى طريق السلامة للجميع. مستمعينا, لهذا عندما نتحدث مع الناس علينا أن نتذكر إنه الكلمة مسؤولية. يعني الكلمة الحلوة طالعة والكلمة المش حلوة طالعة. لا نعرف ماذا يعيش الشخص الذي أمامنا, ولا نعرف كم يحمل في قلبه من تعب. فربما كلمة منك ترفع معنوياته, وربما كلمة قاسية منك بتزيد وجعه. لهيك خلي حديثك جميل قدر استطاعتك. إذا استطعت أن تقول خيرا فقل, إذا استطعت أن تشجع إنسان فلا تتردد, إذا رأيت شخصا متعثرا ساعده بدل ما تحكم عليه, وإذا اختلفت مع أحد فليكن اختلافك بأدب واحترام. في هذا الصباح مستمعينا نحن بندعو, يعني نسأل نفسنا ماذا نريد أن نقول للناس عنا عندما لا نكون موجودين. يعني زي ما حكينا إنه نحن بنترك أثر حلو للناس, ما بنترك إيش هذا كان يلبس, إيش هذا كان يتصرف, إيش هذا كان وين بيروح, وين بيجي, شو بياكل, شو بيشرب. لا, نحن نحكي إنه هذا الشخص كيف كان يفكر, شو كان حكالي كلمة بوقت الضيق. هل يقولون كان إنسانا طيبا, كان صاحب كلمة جميلة, كان يساعد غيره, كان يترك أثرا طيبا أينما ذهب. لأنه أجمل ما يمكن أن يتركه الإنسان خلفه هو ذكرى طيبة وكلمة جميلة وأثر لا ينسى. فليكن شعارنا اليوم لا تبحث فقط عن أن تكون معروفا بين الناس, بل اجعل معرفتهم بك شيئا جميلا. صباحكم كلمة طيبة وقلب طيب وأثر جميل. سعد صباحكم.

صباح الخير للذكريات، صباح الخير لإيمان، صباح الخير لكل حدا عم بيبعت لنا وبيصب علينا بكل محافظات الوطن. الله يصبحكم بالخير. أحمد فواغرة كمان عم بيصب علينا، شوفرية المعدات الثقيلة، الله يحميكم أكيد. يعني الذكريات بتقول لي كيف هيك مصبحة مروقة، والله رح نحكي ولكن بعد الفاصل، وأكيد من الأغاني اللي بحط لنا إياها صالح لأنه هو مروق. شوف اتقني، إذا بيكون رايق المذيع على فكرة بيكون رايق، ولكن إذا بيكون معصب مش عبال ويشتغل بيرمي هالأغاني شو ما كان، خلص المذيع ما بيصدق، هو يخلص البرنامج ويطلع يروح يشرد من عنده. فلا هيك إن شاء الله دايما رايقين، وإن شاء الله دايما هيك هادين. رنين اللي حكت رنين، يسعد صباحك.

سمعينا بعد الفاصل رح نحكي نحن وإنتو إذا دخلتم قلوبا فأحسنوا سكناها فإن خرابها ليس بهين. رح نحكي عن هذا الموضوع ولكن رح نترككم مع فاصل وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعيننا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن. صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين.

0: مستمعينا إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. ننتقل مباشرة لنستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون. إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم الأحد إن شاء الله ويوم غد الاثنين انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، جو معتدل في معظم المناطق. اليوم تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل، ويوم الاثنين تصبح حول المعدل العام. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل. يوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-15، جنين وطباس 31-19، شريحة والأغوار 36-23، طول كرم القلقيلي 30-19، غزة وخان يونس 28-21، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.

صباح الخير لإلك. سمينا رح نحكي عن المطربين اللي رح تختاروهم يوم الجمعة أو السبت، والسبت كمان. بنعيش سوا على نغمات أحلى الأغاني، ومنقضي أحلى الأوقات مع راديو بيت لحم 2000. موعدنا كل جمعة وسبت من الساعة 4 للساعة 7 المساء، 3 ساعات من الطرب والموسيقى والجو الحلو. خليكم معنا، خلوا الويكند أحلى مع راديو بيت لحم 2000. يعني مستمعينا، عنا 3 مطربين طول هذا الأسبوع. رح يكون التصويت مفتوح لاختيار المطرب اللي بتحبوا تسمعوه معنا عبر الواتساب. طبعا بتبعتوا التصويت. المفاجأة، المطرب اللي رح يحصل على أعلى نسبة من أصواتكم رح نخصص لإله 3 ساعات كاملة من أجمل أغاني يوم الجمعة والسبت عبر أثير راديو بيت لحم 2000. يعني القرار قراركم والاختيار اختياركم. مين المطرب اللي بتحبوا تسمعوا أغانيه على مدار 3 ساعات؟ من المطرب الأول إيهاب توفيق، والمطرب الثاني مصطفى قمر، والمطرب الثالث حميد الشاعري. ابعتوا اسم المطرب اللي بترشحوه عبر الواتساب الخاص براديو بيت لحم 2000.

إذن مستمعينا، تحدثنا إذا دخلتم قلوبا فأحسنوا سكناها فإن خرابها ليس بهين. يعني لا، يا لها من عبارة تختصر الكثير من الحكايات. فالقلوب ليست أماكن ندخلها متى نشاء ونغادرها متى شئنا. القلوب أمانة إذا منحك إنسان ثقته وفتح لك قلبك وأخبرك بأسراره وشارك ضعفه وفرحه وحزنه، فهو لم يمنحك مجرد وقت بل أعطاك جزء من نفسه. لهيك إذا دخلت قلب إنسان فكن له أمانا لا خوفا، راحة لا وجع، سندا لا عبئا. ما تدخل قلب أحد ثم تستخدم أسراره ضده، ما تجعل من ثقته فيك وسيلة لإيذائه، ما تكون سبب في أنه يندم يوم لأنه أحبك ووثق فيك. أحيانا كلمة واحدة بتغير إنسان للأفضل، وأحيانا كلمة واحدة بتهدم شيء بناه شخص في سنوات. أصعب ما في خراب القلوب أنه الجرح فيها لا يرى. قد يبتسم الإنسان أمامك ويتحدث معك بشكل طبيعي، ولكن في داخله شيء انكسر. والأجمل أنه نحافظ على من فتحوا لنا قلوبهم، وأنه نعرف قيمة الأشخاص اللي بيحبونا بصدق قبل أن نفقدهم. فما تستنى أنه يبتعد عنك شخص حتى تعرف قيمته، ما تستنى أنه يسكت حتى تعرف أنه كلماته أوجعته أو كلماتك أوجعته. إذا أحبك إنسان فأكرم حبه، إذا وثق فيك فأحفظ ثقته، وإذا أخبرك بسر فكن قبرا له، وإذا اختلفت معه فلا تجعل الخلاف سببا لإهانته أو كسر خاطره. خلص، حافظ على السر وما تحكي فيه. إذن قد تنسى ما قاله لك شخص، وقد تنسى أين التقيته، ولكنك لن تنسى أبدا كيف جعلك تشعر. فإذا دخلنا قلوب الناس فلندخلها بالخير، ولنترك فيها أثرا جميلا، حتى إذا غبنا بقيت سيرتنا طيبة وبقي لنا مكان جميل في الذاكرة. إذا مستمعينا، يعني في ناس كتير بيعطوا أسرارهم لشخص مقرب كتير لإلهم، وإذا بصير أي خلاف بينهم بتلاقي

مستمعينا خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الأحد، والناس كتير بتستنى يوم الأحد عشان بيكون في مختبر. الله يشفي الجميع وإن شاء الله أنها تنحل مشكلة الصحة ويكونوا يعني يرجعوا يفتحوا 24 ساعة يعني مثل الأول، أنه كل يوم ما يستنوا ليوم بالأسبوع. إذن مديرية الصحة العيادات العامة طب عام، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، العيادة النفسية، عيادة نسائية حمل خطر، الطب الوقائي، الطب الخاص، المزاولات والتراخيص، عيادة الأسنان، التأمين مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الأشعة، الموموغرام، فحص الثدي، خدمة اجتماعية، علاج وظيفي، المختبر، الصيدلية، قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم أطفال عمر شهرين أو أربع شهور وست أشهر. أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، بيت صحور، زعترة، قوع، وعيادة بيت فجار. مراجعي مرح رباح، التوجه لعيادة بيت فجار وعيادة المعصرة أيضا. مراجعي جورة الشمعة ومرح معلا وأم سلمونة والمنشية وخلة الحداد وواد رحال، التوجه لعيادة المعصرة. أيضا عيادة حسان، عيادة نحالين، عيادة الخضر، عيادة بيت جالة. مراجعي الولجة، توجه لعيادة بيت جالة، وأيضا عيادة الرشايدة موجودة. عيادة العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة دار صلاح والشواورة وحرملة وادي النيس، تطعيم، عيادة أم سلمونة تطعيم. نتمنى السلامة دائما للجميع.

مستمعينا فرانز كفاكا قال: الحياة حفلة تنكرية والحضور بالوجه الحقيقي يسبب الخجل. لازم الواحد يكون بوجهين عشان ما يخجلش. هيك رأيه. وهيك في ناس على فكرة، في ناس هيك للأسف، إنه هاي العبارة منسوبة لإله، يمكن فهمها بوصفها تأملا في الهوية الاجتماعية والنفاق والخوف من انكشاف الذات.

إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني ونشرة موجزة، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقرتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعيننا.

افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتك.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هجم مستوطنون فجر اليوم بلدة السموع جنوب الخليل وأحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية معادية على جدران أحد المنازل قبل أن ينسحبوا من المكان. وفي منطقة خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل، أطلق مستوطنون أبقارهم ومواشيهم في محيط مساكن المواطنين ورعوا في الأراضي الزراعية التابعة لهم تلك المواشي والأبقار في محاولة للتضييق على المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم. وفي السياق ذاته، وصل المستوطنون اعتداءاتهم في محافظة رام الله والبيرة، حيث أطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية المغير شمال شرق المدينة، ما تسبب في إتلاف المزروعات وتخريب الممتلكات. ونكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بالأهالي في قرية المغير شرق رام الله عقب محاولتهم التصدي لهجوم المستوطنين. يأتي ذلك بينما هاجم مستوطنون صباح اليوم طلاب مدرسة في حوار جنوب مدينة نابلس أثناء توجههم إلى مدرستهم، فيما تصدى لهم الطلاب والأهالي. وسبق أن تعرضت مدرسة ذكور حوار الثانوية جنوب نابلس لاقتحام من قبل المستوطنين مطلع العام الجاري، حيث أزالوا العلم الفلسطيني ووضعوا مكانه العلم الإسرائيلي بالتزامن مع خط شعارات عنصرية على جدران المنزل أو المدرسة. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات صباح هذا اليوم وفجرا كذلك في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عددا من المواطنين بينهم صحفيين. وأفادت مصادر محلية ونادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية رجاء معروف جبر عقب مداهمة منزلها والعبث بمحتوياته في محافظة جنين، كما اعتقلت الصحفي سامي الشامي من قرية عصير القبلية جنوب مدينة نابلس، إضافة إلى اعتقال 5 من الشبان في ذات الحملة في عصير القبلية. أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعمليات نسف وقصف مدفعي في تصعيد ميداني طال مدينة غزة ومخيم جباليا ووسط القطاع وخان يونس. وعند منتصف الليلة الماضية أصيب عدد من المواطنين أحدهم بحالة حرجة جراء غارة جوية إسرائيلية قرب مقر نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، بينما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرقية مدينة غزة. إلى ذلك، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا بمحاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي إثر الغارات على حي الرمال غربي مدينة غزة فجر السبت، وجاء في بيان له أن نتائج الهجوم قيد الفحص، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن محاولة اغتيال القيادي في حماس العمودي فشلت. واستشهد في تلك الغارات 5 مواطنين بينهم أم وابنتها من مسيحيي غزة وأكاديمية فلسطينية ووالدتها، بالإضافة إلى شهيد 5 في الغارات التي استهدفت بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. وصل محققون إسرائيليون إلى الإمارات من أجل التحقيق مع السلطات في أبوظبي مع مساعد الطيار العماني إثر حادثة الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي يوم الأربعاء الماضي، بعدما أقلعت من دبي إلى تل أبيب وأقلت على متنها أكثر من 170 إسرائيليا. ونقل تقرير إسرائيلي عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن فريق تحقيق إسرائيلي تواجد في الإمارات، وذلك بعد نقل قائد الطائرة ومساعده من السعودية إلى الإمارات. وأورد موقع هآرتس أن إسرائيل تلقت مسبقا قائمة بأسماء أفراد الطاقم وركاب رحلة فلاي دبي. وبحسب مصادر أمنية، فإن الجهات في المؤسسة الأمنية المسؤولة عن مراقبة وفحص أطقم الرحلات الخارجية في إسرائيل، والتي كان يفترض أن تفحص القائمة، هي قسم الأمن في وزارة المواصلات وجهاز الموساد الإسرائيلي. وكشفت تقارير صحفية عن هوية مساعد الطيار، وهو بحسب ما أوردت همام الهمامي من سلطنة عمان. ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية، وأمضى عدة سنوات في حياته من حياته في الإمارات، كما تشير المعلومات المتاحة عن مسيرته المهنية إلى أنه عمل لسنوات في الطيران العماني قبل انتقاله إلى الخطوط الملكية المغربية، ومن ثم التحاقه بفلاي دبي الإماراتية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو هذا اليوم غائما جزئيا بوجه عام، معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل. غدا انخفاض على درجات الحرارة، ويوم الثلاثاء يتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها عام بحوالي 5 درجات. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد. رجعنا لكم لنتابع فقراتنا على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. إذن مستمعينا، خلال شهر أكتوبر الوردي نسلط الضوء على دائرة القبالة أو دورها في تعزيز صحة المرأة والتوعية بسرطان الثدي وأهمية الوقاية والكشف المبكر، انطلاقا من إيماننا بأن التوعية الصحية هي خطوة أساسية نحو حياة أكثر صحة وأمانا. في كلية طارق أحمد الجفالي للتمريض والعلوم الصحية جامعة بيت لحم تواصل دائرة القبالة رسالتها الأكاديمية والمجتمعية من خلال مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية الموجهة للنساء والمجتمع، وبمشاركة طالبات القبالة، وتأكيدا على دور القابلة ليس فقط في رعاية المرأة خلال الحمل والولادة، وإنما في تعزيز صحة المرأة في مختلف مراحل حياتها. إذن مستمعينا، لنتعرف أكثر عن دور دائرة القبالة في التوعية بصحة المرأة، معنا الأستاذة فاطمة المدني حماد، مديرة دائرة القبالة في كلية التمريض والعلوم الصحية. يسعد صباحك أستاذة.
1: يسعد صباحك أخت مها، كيف حالك؟
0: يسعد صباحك وأهلا بك. الحمد لله. بداية أستاذة، شو أهمية أكتوبر الوردي وليش من المهم نستمر بالتوعية بسرطان الثدي؟
1: الصراحة بالنسبة لأهمية التوعية، يعني أنا اسمحي لي بداية أحكي أشكركم على الاستضافة وأشكر المستمعين. بالنسبة لأهمية التوعية بالنسبة لموضوع سرطان الثدي، هي ضرورية جدا لأنها بتخلي الست تتعرف على أعراض المرض. في حال ما السيدات تعرفوا على أعراض المرض أو العلامات الخطرة، هون بصير عندنا توجه سريع لطلب المساعدة أو للتشخيص المبكر. وكديش إحنا بنرفع الوعي يعني بالمجتمع من خلال انخراطنا مع المجتمعات النسوية في المجتمع المحيط، تشبيكنا وتعاوننا مع المؤسسات النسوية خصوصا في المناطق البعيدة المهمشة اللي ما بتوصلها خدمات صحية. من هون إحنا بنزيد وعي النساء لهذا الموضوع، منخليهم يدركوا إنه في تغيير، أو حتى يصيروا يستشعروا أي تغيير لحتى يكون عندنا تحويل سريع، تشخيص ونجاة أسرع. لأنه الإحصائيات زي ما بدي يعني أضيف لهذا الحكي، بتحكي إنه في عندنا أعداد لا بأس بها في الضفة الغربية، أعطت يعني تم اكتشافها عن طريق التصوير الماموغرام، وأعداد أيضا لا بأس بها تم تشخيصها عن طريق الألتراساوند. وهذه الفكرة من هون إنه إحنا من خلال طالباتنا ممكن نعمل تحويل لهذه الحالات للتصوير أو للألتراساوند عن طريق رفع وعيهم. نعم. فمن هون إحنا منشوف إنه في أهمية، بل أهمية بالغة، لحتى نحول هدول النساء ونزيد وعيهم من أجل صحتهم ونجاتهم.
0: نعم أستاذة، أهمية التوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر، ما أهميته؟
1: يعني أهميته زي ما أسلفنا في المحور الأول، إنه بده يساعد الستات يكتشفوا اكتشاف مبكر. ومن هون أجا دورنا كدائرة قبالة، وطبعا هذا الدور تمحور مش من اليوم، منذ نشأة دائرة القبالة في جامعة بيت لحم كلية طارق أحمد جفالي للتمريض. وإحنا عندنا الانخراط المجتمعي هو جزء أساسي من أساليب التعليم، لأنه تجاوز دورنا المقاعد الدراسية لحتى ننخرط مع المجتمع. فصارت دائرة القبالة بشكل دوري تنظم خلال كل فصل حملات توعوية، وخصوصا نكثفها في أكتوبر الوردي. فهذه الحملات من شأنها زي ما حكينا تقوية الطالبات أولا وإبراز دورهم، ثاني إشي تمكين النساء من التعرف على جسدهم وتحويلهم واكتشافهم المبكر للأمراض. نعم. فإذا بتحبي على سبيل المثال أنا ممكن أعطيكي أمثلة كديش عندنا نشاطات خلال شهر أكتوبر، واللي حتى إحنا بلشناها طبعاً من الشهر المنصرم، يعني من نهاية أيلول، وإحنا عمالنا مننفذ منخطط ومننفذ مشاريع مع المجتمع المحلي. فعلى سبيل المثال إحنا في عنا مركز نسوي تثقيفي في كلية التمريض، من خلاله وبالشراكة مع مركز جامعة بيت لحم صديق الشباب نفس التابع لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وصندوق الأمم للسكان، نظمنا مشروع مع نساء دار صلاح، تم يعني استدعائهم للجامعة في هذا المركز، وبثينا العلم اللي بخص تعريف السرطان، أعراضه، علامات الخطر، أماكن التحويل. علمنا الستات إشي كتير مهم، كانوا حوالي 30 سيدة، كيف يعملوا لنفسهم الفحص الذاتي، وطبقوا هذا الشيء أمامنا. كذلك وفرنا لهم الفحص الكلينيكي أو السريري من خلال الطالبات وتحت إشرافنا. فبخفيش عليكي في كل حملة من هذا النوع إحنا بنكتشف على الأقل من سيدة لثلاث سيدات إنه عندها يعني كتلة مشكوك فيها ومنحولها.
0: نعم.
1: واسمحي لي أحكي لك إنه في حملات يعني في السنوات الماضية اكتشفنا سيدة وهي الآن تسطر يعني قصة نجاح وحالة نجاح، وهذا شرف كبير إلنا في الدائرة.
0: نعم.
1: كمان في عنا إذا بتحبي يعني إذا في مجال أكثر عن المشاريع.
0: نعم.
1: في عنا مشروع ثاني شبيه تم تنفيذه في 30 أيلول. المشروع كان مع بلدية تقوع مركز نسوي. طبعا كان المحور الأساسي فيه هو موضوع سرطان الثدي، وتناول نفس النشاط فحص النساء. ومن الجدير بالذكر إنه كان النشاط الأول للوحدة المتنقلة الخاصة بكلية التمريض، يعني أنا بكل سرور بدث للمجتمع هذه الوحدة اللي هي سيارة متنقلة من شأنها إنها توصلنا للمناطق البعيدة.
0: نعم.
1: طبعا هذه الوحدة أنا بحب أتشكر لأنها أجت بدعم سقي من مؤسسة الكاريتاس برو فيتاي اللي هي لحتى إحنا نوصل لهذه المناطق. وبخمسة عشرة إن شاء الله يوم الاثنين غدا رح يكون عنا استضافة لنساء الولجة ورح نقوم بنفس النشاط.
0: نعم. يعني في أنشطة خلال شهر أكتوبر.
1: يعني في نشاط سنترال اللي هو الرئيسي اللي هو بنك أكتوبر اللي رح يكون بالشراكة أيضا مع مركز نفس اللي هو تابع للإغاثة الطبية صديق الشباب في جامعة بيت لحم، وبالتعاون مع اللي هو اتحاد النساء العربي بيت سحور، وأيضا في عنا تعاون مع جمعية لنا وعيادة أوديوتيك للسمعيات. هذا سيعقد في 14 أكتوبر بمبادرة طلابية من ضمن سياق مادة صحة المجتمع للقبالة تحت إشراف الأستاذة كريستينا خير. رح يكون فيه عدة نشاطات ورح يكون الأكبر، وفي عنا عدة بوث، والطالبات رح يبرزوا دورهم في التثقيف وفحص النساء. كمان رح يتخلل اليوم عدة نشاطات أخرى مثل فحص السمع زي ما أتلفت.
0: نعم.
1: وفحص السكري والضغط، ورح يكون يوم طويل ورح ينعزم عليه نساء المجتمع المحلي بالإضافة لسيدات بيت سحور.
0: نعم.
1: فهذه هي سلسلتنا للشهر أكتوبر. وطبعا آخر نشاط اللي هو هذا على مدار الشهر رح يكون تفعيل للمنصات الإلكترونية اللي عندنا التثقيفية التابعة لدائرة القبالة، باعتبار إن ننزل every other يعني يوم بعد يوم منشور تثقيفي توعوي تحفيزي للنساء، لأنهم يعني كثير بهمونا وصحتهم تهمنا ومعرفتهم ووعيهم هي رسالتنا.
0: نعم. أستاذة فاطمة، يعني قديش مهم أنه المرأة تتعرف على جسمها وتكون منتبهة لأي تغييرات ممكن تظهر عليها، يعني في علامات أو أعراض معينة لازم تنتبه لها المرأة وتراجع الطبيب عند ملاحظتها؟
1: نعم صحيح. هلا احنا دائما يعني حتى في غرف الدراسه بنحكي اذا ما بنعرف الطبيعي ما راح نميز المش طبيعي.
0: صحيح.
1: فالفكره هون بتبلش انه اي طبيعه اي فتاه اي امراه من حقها انها تتعرف على جسدها، تعرف كيف الشكل الطبيعي لجسمها، تتعرف كيف يعني شكل الجلد عندها، كيف شكل الثدي عندها. فالفكرة إنه منعلم الفتيات في أو النساء في هذه ورشات العمل أو الأيام الصحية، شرطنا الأساسي نعلم السيدات شو الطبيعي لحتى يميزوا المش طبيعي. خليني أدخل أكثر بالعمق نحكي شو المش طبيعي. المش طبيعي هو أي تغيير في شكل الجلد، في جلد البرتقالة بنسميه إذا بصير عندنا خشونة في الجلد، أو أي تغيير في شكل الثدي، أي كتلة ممكن تكون تتحسسها السيدة خلال يعني يوم واحد في الشهر اللي هو اليوم الخامس بعد الدورة الشهرية. فضروري الفتاة أو السيدة تتحسس جسدها بطريقة إحنا منعلمها إياها كمان بكل دقة، وتلاحظ إذا في أي كتلة سواء تحت الإبط أو في محيط كتلة الثدي، إذا في أي إفرازات مش طبيعية من الثدي، ممكن تكون زي إفرازات يعني صديد، ممكن تكون دم، ممكن تكون على شكل شفاف، فهنا إحنا منخاف إنه يكون عندنا التهابات في قنوات الحلق. في إشي ضروري أحكيه عشان الصبايا والسيدات الله يحميهم ويحفظهم جميعا،
0: أمين.
1: يحمينا إنه مش كل أعراض أو كل كتلة تعني إنه أنت عندك المرض أو السرطان. فعشان هيك عامل الجرأة وعامل المواجهة إنه أنت ما تخافي من التوجه لطلب المساعدة، هذا كتير ضروري. المواجهة جدا ضرورية في هيك أمور، يعني إحنا ما بدنا نخاف ونخبي وجهنا، إحنا بدنا نروح نفحص أكثر ونتطمن أكثر، لأنه نسب النجاة عالية جدا. 90% من السيدات اللي اكتشفوا مبكرا نجاتهم تمت، وهيهم بين عيلتهم وبين أطفالهم ولسه بيأدوا رسالتهم السامية في المجتمع. فأنا يعني بتمنى لكل فتاة إنه تتعلم الفحص
0: الذاتي
1: اللي ممكن انتوا تشوفوه على صفحاتنا او في متناولكم على اي موقع، ما بدي اروج يعني لصفحاتنا، بس انه ممكن تشوفوه. الفحص الذاتي فحص جدا مهم، ممكن ياخذ منك دقيقة بالشهر، لكن هو رح يفرق جدا في حياتك وصحتك.
0: هو بعد كل استحمام ممكن يكون أفضل؟
1: نعم نعم، هو عزيزتي يفضل إنه ينعمل اليوم الخامس أو اليوم الأخير للدورة الشهرية.
0: نعم.
1: لأنه قبل الدورة الشهرية ما بكون عندنا الحكم سهل في احتباس سوائل بالثدي، فما ببين. الفكرة إنه في آخر يوم للدورة يتم الفحص، وطبعا في تكنيك او طريقه احنا بنعلمها للفتيات، اي موقع ممكن يعلمك اياها. طبعا اي حدا بيحضر ورشاتنا بتعلم، بيطلع من عنا عارف. فتكوع كمان انا اليوم ذكرت هلا ضروري احكي لكم انه تم تحويل سيده الله يا ربي يعطيها الصحه، لانه احنا شكينا في كتله في جسمها، فحولناها اكثر زي ما بيحكوا يعني تفصيل أكثر، تشخيص أكثر، لأن الماموغرام أو الفحص الذاتي أو حتى الفحص الكلينيكي هذا اللي بيحكوا لك فيه كتلة. يعني وجود الكتلة مش شرط هذه الكتلة تكون كتلة مسرطنة أو سرطانية. هلا الماموغرام بيحكي لك فيه أو فش، بس بيحكي لك شو اللي
0: شو هي. نعم
1: نعم، الألترا ساوند بعطيك أكثر يعني وضوحا إذا شكوا أكثر في الخزعة، فمن هون إحنا ننطلق.
0: نعم أستاذة، يعني خلينا نحكي إنه القابلات دورهم إنه ما بيقتصر فقط على الحمل والولادة، وإنه كيف
1: طبيعي.
0: تعمل يعني هاي الشيء، كيف يعني كمان تدربت على إنها تساعد هدول الستات؟
1: طبعا زي ما حكينا يعني هذه المحاضرات يعني بتاخذها الطالبات بشكل مدري أو الإشي في الغرف الصفية في الجامعة أو في غرف المحاضرات من خلالنا، من خلال معلمينها. وكمان إحنا عندنا كورسات في تخصص القبالة اسمها صحة المرأة.
0: نعم.
1: هم بيعملوا التدريب الكلينيكي في عيادات الأونروا، في عيادات تنظيم الأسرة، في المستشفيات. هذا الكورس بالذات هو متخصص في صحة المرأة الجنسية والإنجابية، يعني تجاوز فكرة الحمل والولادة زي ما أسلفت حضرتك.
0: نعم.
1: فمن هون إحنا منبلش إيد بإيد زي ما بحكوا. التدريب الميداني كمان لما يطلع على الميدان هو بوجود المعلمة، بتتعلم الفتاة كيف تعمل هذا الفحص أو الطالبة. كمان أنا بكل فخر بحكي في كلية طارق أحمد جفالي للتمريض، بنعتز إنه في عنا مركز محاكاة عملي هناك عندنا بعض المانيكان او بعض المودلز اللي هم الطالبات ممكن يتحسسوا الورم او يشوفوا المقارنه بين الثدي العادي والثدي الغير عادي.
0: نعم.
1: حتى هذول المودلز احنا بنستخدمهم في ورشاتنا، بناخذهم للستات على ورشات العمل، سواء احنا طلعنا على المحلات المهمشه البعيده او في القرى، او استضفنا الستات في المركز النسائي التثقيفي اللي عندنا في جامعه بيت لحم، بنخلي السيدات يقارنوا بين الثدي العادي والثدي الغير عادي ويشوفوا.
0: نعم. طيب.
1: الكتله
0: استاذه حضرتك ذكرتي انه في باص بتحرك يعني للمحافظه وحتى يتم الفحص يعني الميداني، هل في اقبال بتلاقي انه في ستات عم بتيجي على الفحص؟
1: الصحيح يعني ورشات العمل هذه والمشاريع الكبيره او سواء كانت كبيره او صغيره احنا نعملها اعلانات مسبقه وفي تشبيك من قبلنا يعني كمنسقات وك يعني للمساقات. تقريبا عندنا كلنا شبكه للمراكز النسويه المراكز البلديه، ففي عندنا علاقه وطيده مع مراكز حوالينا في المحيط، احنا بنكون عاملين تنسيق مسبق، هيك مشاريع دائما بيصير لها تخطيط وتنسيق مسبق، فبدورهم السيدات سواء في عرب الرشايده في تكوع في العبدية في دار صلاح الولج الريف الغربي أو الشرقي أو حتى في بيت سحور والمخيمات وبالجالة، إحنا بنكون نسقنا بطريقة قبلية، فهو بتم دعوة النساء ودائما هذه المراكز في عندهم مجموعات نسوية جاهزة.
0: نعم.
1: بيحبوا يسمعوا ويتثقفوا، ففي إقبال يعني أقل ورشة عمل بيحضر عليها 30 سيدة، أحيانا ورشاتنا بتتجاوز 50.
0: ممتاز.
1: فهذا فخر لنا
0: طبعا،
1: وانا دائما بعلمها لطلابي صراحه اخت مها، بحكي انه خلال مسيرتك العمليه كلها اذا انت قدرتي تحيي روح واحده او تساعدي سيده واحده
0: طبعا
1: يكفي ان تعيش العمر كاملا سعيده.
0: أكيد.
1: فالحمد لله على هيك رساله
0: يعني. اكيد اكيد يعني يعطيكم الف عافيه. رسالتكم لكل امراه خصوصا لكل سيده ممكن انها تاجل الفحص او تهمل صحتها بسبب المسؤوليات اليوميه، خصوصا نحن في اكتوبر الوردي، يعني هي فرصه للستات انها يعني تتذكر نفسها شوي.
1: صحيح. انا يعني رسالتنا في دائره القباله ورسالتي انا كفاطمه بحكي انه في اكتوبر الوردي ما تستني الالم حتى تهتمي بصحتك، الوعي هو قوتك والكشف المبكر راح يصنع لك فرق حقيقي في حياتك. احنا في دائره القبال بنآمن انه دورنا لا يقتصر على الرعايه بل يمتد للتوعيه والتمكين والوقوف الى جانب المراه، لانه الصحه ليست رفاهيه بل حق. وانا دائما باكد للنساء وبحكيها في الورشات، حبي حالك عشان أولادك، حبي حالك
0: أكيد.
1: عشان عيلتك،
0: عشان نفسك كمان،
1: عشان نفسك. ما هم الستات للأسف إذا في حامل
0: ببدوا كل شيء عنهم. أكيد
1: صحيح. إذا هي حامل وصار أي كلاشة أو أي مشكلة بتروح سريعا على الطبيب، بس إذا فيش حامل بتقول لك بكرة بروح.
0: صحيح. بتضل تأجل.
1: يا عزيزتي حبي نفسك وحبي جسدك واحترمي هذا الجسد اللي انحطت فيه هذه الروح اللي العائلة قائمة على أساسها عشانك أنت وعشان أطفالك.
0: أكيد أستاذة، يعني لو بدنا نختصر رسالتنا في أكتوبر الوردي بكلمة لكل امرأة، شو بتحبي تقولي لإلها؟
1: زي ما حكيت لك، كلمة لكل امرأة يعني لك بالوعي الحياة، يعني بالكشف المبكر أنت راح تمنعي مشكلة كتير كبيرة راح تكوني حوالينا وراح تبقي تزهري كما اعتدنا عليك. احنا منشككم كلكم، بليز ما تبخلوا عحالكم بالكشف المبكر، ما تبخلوا عحالكم بالعناية وبتلقي الخدمة الطبية، لأن صحتكم أولويتنا.
0: نعم. أنا بدي أشكرك أستاذة فاطمة المدني حماد مديرة دائرة القبالة في كلية التمريض والعلوم الصحية، ومنقول دايما في أكتوبر الوردي معا للوعي للوقاية لصحة كل امرأة، نتمنى السلامة للجميع.

إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعينا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
1: زيزو هو زيزو
3: زيزو. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

مستمعينا لكل متابعينا اللي كانوا معنا واللي انضموا لنا بكل محافظات الوطن، صباح الخير لكم، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الرضا من الله، أهلا بكم.

0: ذكركم متواصلين وياكم على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني لـ rb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أهلا بكم.
1: بالحب ما في أسمر لا صغير ولا كبير خليك على
0: أرقام هواتفنا 0227478882 أو 3.

0: في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك ليلى، كيفك؟
1: نشكر الله.
0: الحمد لله، نشكر الله دائما.
1: قلت نجوى كرم خليك على الأرض بلاش تطلع السماء عشان قصة الطيارة هي.
0: أيوة.
1: فيها قصة طويلة عريضة.
0: بالضبط.
1: يعني حابة أحكي هذا عامل حاله طرزان. تعرفي طرزان انت؟
0: بعرف طرزان.
1: الجبال
0: صحيح. طبعا
1: بيتسلق الجبال والأعالي يعني. يعني هذه الطيارة عصفور بينزلها لو لطش فيها، يعني قصة ملفوفة لفة كويسة. وهي الإصابة ما بيكون واحد واثنين، يمكن أربعة خمسة ستة إصابة. وهذا محمد بن زايد ولا ابن الناقص اللي زايد، ما أعتقد أنه أبوه كان زايد، بس هو أبوه كان كويس على فكرة. يعني هذه الطيارة هو كان المقصود تتفجر، لأنه نص عرب من عرب الداخل، وبهمه يعني من يموت ومن يضل. الخطة كانت هيك مدروسة على أساس إنها تتفجر، بس في طاقم الطيارة في كمان احتياط.
0: نعم.
1: لما هوت وشو سكاكين وسلاح جوا القيادة، مش عارفة قصة أبو زيد الهلالي يعني.
0: نعم.
1: ألا في عندك احتياط يعني في آخر لحظة وقفوها، وعلى أساس إنه هو يعني طب يكون نايم ولا الله بعلم هو وين كان موجود. راح طبعا خطط عمل خطة، هذا ممكن ينفي الكرة الأرضية بس عشان يضل في هو وترم في الرئاسة يضلوا لحالهم. هذا المنقولي والترال اللي يضلوا لحالهم في الأمام، عندهم استعداد يدمروا لكل العالم عشان يضلوا في الحكم. يعني شوفوا شو بصير، عامل حاله رايح يبرر 7 أكتوبر عند الإمارات عشان أعلنت انه هو انها حضرته، لفلك هاللفة وعمل هالخط. بس خطته ما زبطت على فكرة، وكان بدي يدمرها. معقولة طيارة تنزل من فوق الأعالي وتنزل سيارة؟ ولا مرة ما صارت، ولا مرة سمعت طيارة بتنزل وبينجو كل ركاب. يعني مستحيل هذا الاشي.
0: هي ما نزلت، هي ما نزلت على ال يعني
1: بعرف شو نزلت، مش مهم هي هوت.
0: نعم.
1: وين هوت ما بعرف. نزلت في السعودية.
0: السعودية صحيح.
1: بس هو ما كان قصد يدمرها، قصدي يقتلها مهم وعشان يسند حاله في الانتخابات. هذه كل القصة أنا حبيت أعلق يعني.
0: نعم.
1: على هالموضوع.
0: هو عن جد يعني كل شوي منكتشف شغلات كثيره.
1: وربنا بيقول طبعا كن فيكون.
0: نعم.
1: ولهم يعني نصيبهم هدول كلهم يعيشوا، بس هو قال فليكن، اللهم لا تشبيه، وقالك فليكن وقد يفجرها على فكره، وعامل حاله انه هو يعني عامل انجاز. طب انت شو كيف وقفت؟ كيف وقفت الطيارة؟ شو انت بتكبس على الزر يعني من عندك ولا شو؟ يعني ثواني. وبتحكوا على هالقوم مساكين، العالم مغفلة، بعرف اذا كنت انا هبلة يعني.
0: لا بالعكس، سلامة قيمتك.
1: ما بعرف، حبيت اعلق على هالموضوع.
0: حبيبتي يسعد صباحك.
1: كله بلف بدور في هالدنيا، بتلف بدور.
0: اكيد اكيد.
1: يغني لها هي يونس، هي اردنية. اللي بحط لنا اياها صالح حساب يدور عليها، بتقول طارت الطيارة والحبايب طاروا باسم الحب وأهل الحب، يا رب ترجع كل غايب لدياره. مثل نتنياهو اللي رجعهم.
0: أمين. أكيد.
1: هي يونس يعني أردنية، بعرف اللي بقدر يا قديمة. بس كان الوالد الله يرحمه يحبها.
0: الله يرحمه، الله يرحمه.
1: شكرا لكم، صباح الخير طبعا لرائد وأدام والجميع.
0: يسعد صباحك، صباح الورد لإلك، صباح الخير لكل اللي بيتابعونا وبحبوا ليلى وبيسمعوها. شكرا لك ليلى حبيبتي، يسعد صباحك، أهلا بك.

0: مستمعينا إلى رسالة الضابطة، مننتقل مباشرة إلى العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، وبنضم إلنا النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك نقيب نضال من العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، رسالتكم وأبرز إنجازاتكم، تفضل.
1: أطيب تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة السلفيت، تم ضبط ما يقارب 4 أطنان من مواد التنظيف بسبب تقليدها لعلامة تجارية. تم التحفظ على هذه المواد لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات الاختصاص. كذلك في محافظة أريحة وطول كرم ورام الله وقلقيلية، تم ضبط ما يقارب 800 كيلو غرام من المواد الغذائية والمواد التنظيف والمشروبات الغازية ومواد التجميل الغير صالح للاستهلاك أو للاستخدام الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة أريحة تم ضبط مشروبات غازية لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع وزارة الاقتصاد الوطني. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، من العلاقات العامة والإعلام بالضبطة الجمركية نضال الترك، شكرا، يسعد صباحك.

0: إذن خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين، وبتنضم إلنا مريم أبو عكر. يسعد صباحك مريم. صباح الخير ليلك، صباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين. مريم، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 24/1/2023، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.04، أما سعر البيع فيصرف ب 3.05. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.27، أما سعر البيع فيصرف ب 4.37. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.41، أما سعر البيع فيصرف ب 3.47. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4142 دولار أمريكي. اذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق فانكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ دولار 1.60. هذه كانت مشرفة اليومية لصرف العملات لهذا اليوم. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك، شكرا لك مريم أبو عكر من بنك فلسطين، يعطيك العافية.
1: بعفو.

مستمعينا خلينا نكون مع برنامج توزيع المياه لهذا اليوم الأحد. بيت جالة حارة الجامع، مار نيكولا حارة أبو حرب، بيت جالة مستشفى الحسين، بيت صحور، أيضا بيت لحم مستشفى الفرنسي السينما، بيت لحم الكركفة، وادي الجمال إسكانات الجامعة، مشحمة أبو سعود، مركز أريج مساءنا، بيت لحم شارع الجبل، الأمراض العقلية، الصحة، الشرطة، السوق المركزي، بيت لحم وادي معالي، إسكانات الميلاد، البريد، الشبرد، القناطر، القطعة، الخضر، أم ركبة، الدوحة، شارع القدس، الخليل، أمين نعواش، كزية الهدى، الدوحة، شارع المضخة، الخلفاء الراشدين، حارة ملش، وشارع المدارس. بيت صحور، المواقع التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بصة، إسكان المهندسين والعوانة، وبيت لحم، المناطق التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، القبة، الكاريتاس القديم، وحديقة البلدية، الولجة، المناطق التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جاله.

سمعينا إلى آخر تحديث حتى اللحظة أحوال الطرق من محافظات جنوب الضفة: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، بن نعيم سالك، دوار تقوع سالك، خلت المي سالك، زيف سالك، دوار دورة مغلقة، الفوار مغلق، الفحص سالك، المنشية سالك، ترقومية المصانع سالك، جسر حلحول سالك، سعير سالك، النبي يونس سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلق، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله.

ونختم بهاي المقولة: افعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله.

لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. شكرا لكل حدا كان معنا ورافقنا وبعت لنا وتواصل معنا.

0: صالح كنعان من الهندسة الإذاعية، شكرا لك، يعطيك العافية.
1: ومنين نجيب الصبر يا الله يداوينا.
0: وهذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف.

0: شكرا للمتابعة في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: أنا سوبر زيزو ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بينهم بحالة حرجة صباح اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفجر اليوم أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مقر نقابة المهندسين شمال غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرقية مدينة غزة. في هذا السياق أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي إثر الغارات على حي الرمال في مدينة غزة فجر أمس السبت، والتي أدت إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم أم وابنتها من مسيحيي القطاع وأكاديمية فلسطينية ووالدتها، إضافة إلى شهيد خامس. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة وهاجموا منازل المواطنين في بلدة السموع جنوب الخليل. إلى ذلك هاجم مستوطنون صباح اليوم طلاب مدرسة ذكور حوار الثانوية أثناء توجههم إلى مدرستهم، فيما تصدى لهم الطلاب وأهاليهم. هذا واعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في عقربة جنوب مدينة نابلس، وسرقوا ثمار الزيتون والمعدات الخاصة به. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الصحفيين سامي الشامي من عصير القبلية في نابلس والصحفية رجاء جبر من عرابة في جنين. وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد وليد صبارنا وشقيقه آدم عقب دهم وتفتيش منزلهم والعبث بمحتوياته. دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون. وأوضح الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الإفتاء اليوم أن نصاب زكاة الزيتون يقدر ب 653 كيلوغراما من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، مشيرا إلى أن من بلغ محصوله النصاب فعليه إخراج 10% منه زكاة إذا كان يسقى بماء المطر، و 5% إذا كان يسقى بوسائل الري الأخرى. واستنكر المفتي الاعتداءات التي تستهدف الأراضي المزروعة بالزيتون بما يشمل السلبة وقلع الأشجار وحرقها وإرهاب المزارعين. وصل محققون إسرائيليون إلى الإمارات من أجل التحقيق مع السلطات في أبوظبي مع مساعد الطيار من سلطنة عمان إثر حادثة الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي بعدما أقلعت من دبي إلى الإمارات يوم الأربعاء وعلى متنها أكثر من 170 إسرائيليا. ونقل تقرير إسرائيلي مطلع على التفاصيل أو عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن فريق تحقيق إسرائيلي يتواجد في الإمارات، وذلك بعد نقل قائد الطائرة ومساعده من السعودية إلى الإمارات. وكشفت تقارير صحفية أمس عن هوية مساعد الطيار، وهو بحسب ما أوردت همام الهمامي من سلطنة عمان، ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية وأمضى عدة سنوات من حياته في الإمارات. كما تشير المعلومات المتاحة عن مسيرته المهنية إلى أنه عمل لسنوات في الطيران العماني قبل انتقاله إلى الخطوط الملكية المغربية ومن ثم التحاقه بفلاي دبي. خيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة. يبقى الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ونهار الثلاثاء يتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: Schnell. ابعد كده الوقت.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: Hey,

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد شاب وطفلة وأصيب عشرة آخرون اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن الشاب صقر القيسي استشهد في قصف من مسيرة تابعة للاحتلال على مركبة في محيط منطقة الحاووز في دير البلح، وهو مدير مؤسسة تركية تعمل في قطاع غزة. كما أفادت المصادر باستشهاد الطفلة سهى محمد ناصر 6 سنوات متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال داخل خيمة نزوح عائلتها في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح. ويتواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي في حي الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفجر اليوم أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، فيما أفادت المصادر بأن أحد المصابين حالته حرجة. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف شرقية مدينة غزة. هذا وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي إثر الغارات الإسرائيلية على حي الرمال في مدينة غزة فجر أمس. واستشهد في الغارات 5 مواطنين هم أم وابنتها من مسيحي غزة وأكاديمية فلسطينية ووالدتها، بالإضافة إلى شهيد 5. قرر وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يوم غد الاثنين والأربعاء المقبل، بالتزامن مع ذكرى هجوم 7 من تشرين أول أكتوبر 2023، في إجراء عقابي واسع يفرض قيودا جماعية على الفلسطينيين بذريعة اعتبارات أمنية. وبحسب بيان صدر اليوم، فإن كاتس تبنى توصية الجيش بإغلاق الضفة ومعابر القطاع في الموعدين المذكورين وفقا لتقييم الوضع الأمني وعلى خلفية أيام إحياء ذكرى 7 من أكتوبر. وينص القرار على السماح باستثناءات في الضفة الغربية فقط في حالات استثنائية وبعد الحصول على موافقة مما يسمى المنسق، إلى جانب السماح بمرور عاملين أساسيين في القطاع الصحي وحالات ترتبط بالتزامات قدمتها الدولة للمحكمة العليا الإسرائيلية واحتياجات متعلقة بمنطقة التماس بحسب نص القرار. أحرق مستوطنون اليوم مركبة وهاجموا منازل المواطنين في بلدة السموع جنوب الخليل. كما هاجم مستوطنون اليوم طلاب مدرسة ذكور حوار الثانوية جنوب مدينة نابلس أثناء توجههم إلى مدرستهم، فيما تصدى لهم الطلاب وأهاليهم. هذا واعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في عقربة جنوب مدينة نابلس. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 15 مواطنا على الأقل من أرجاء الضفة، وكان من بينهم الصحفي سامي الشامي والصحفية رجاء جبر. كما داهمت قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة، واعتقلت والده محمد وشقيقه آدم. دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون. وأوضح الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الإفتاء اليوم أن نصاب زكاة الزيتون يقدر ب 653 كيلوغراما من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، مشيرا إلى أنه من بلغ محصوله النصاب فعليه إخراج 10% منه زكاة إذا كان يسقى بماء المطر، و 5% إذا كان يسقى بوسائل الري الأخرى. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس. يكون الجو هذا النهار غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة، والثلاثاء يتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد شاب كان محتجزاً لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب في مدينة طول كرم، وأفيد من مصادر طبية باستشهاد الشاب رأفت خيري أبو خليل من بلدة عتيل شمال طول كرم خلال احتجازه من قبل جنود الاحتلال على حاجز عناب بمدينة طول كرم. استشهدت طفلة وشاب وأصيب عشرة آخرون صباح اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب صقر القيسي في قصف من طائرة مسيرة لمركبة في محيط منطقة الحوز في دير البلح. كما استشهدت الطفلة سهى محمد ناصر وتبلغ من العمر 6 سنوات متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال داخل خيمة نزوح عائلتها في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح. يأتي ذلك بينما أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم أحدهم بحالة حرجة في غارة جوية إسرائيلية قرب مقر نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. هذا وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي إثر الغارات على حي الرمال في مدينة غزة فجر السبت، واستشهد في تلك الغارات 4 سيدات وهن أم وابنتها من مسيحيي القطاع وأكاديمية فلسطينية ووالدتها، بالإضافة إلى شهيد خامس. قرر وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق معابر قطاع غزة يوم غد الاثنين والأربعاء المقبل، وذلك بالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم 7 أكتوبر في إجراء عقابي واسع يفرض قيودا جماعية على الفلسطينيين بذريعة الاعتبارات الأمنية. وبحسب بيان صدر اليوم فإن كاتس تبنى توصية الجيش بإغلاق الضفة ومعابر القطاع في الموعدين المذكورين وفقا لتقييم الوضع الأمني وعلى خلفية إحياء أيام ذكرى أكتوبر. وينص القرار على السماح باستثناءات في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة ما يسمى المنسق، إلى جانب السماح بمرور عاملين أساسيين في القطاع الصحي وحالات ترتبط بالتزامات قدمتها إسرائيل للمحكمة العليا واحتياجات متعلقة بمنطقة التماس بحسب ما نص عليه القرار. أحرق مستوطنون مركبة وهاجموا منازل المواطنين في بلدة السموع جنوب الخليل، كما اعتدى مستوطنون اليوم على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في عقربة جنوب مدينة نابلس، وهاجموا طلاب مدرسة ذكور حوار الثانوية أثناء توجههم إلى مدرستهم فيما تصدى لهم الطلاب وأهاليهم. هذا وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات طالت 15 مواطنا على الأقل من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهما الصحفيان سامي الشامي من عصير القبلية في نابلس والصحفية رجاء جبر من عرابة في جنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد وليد صبارنا في بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت والده وشقيقه عقب دهم وتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته. دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون. وأوضح الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الإفتاء اليوم أن نصاب زكاة الزيتون يقدر ب 653 كيلوغراما من الحب أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، مشيرا إلى أنه من بلغ محصوله النصاب فعليه إخراج 10% منه زكاة إذا كان يسقى بماء المطر و 5% إذا كان يسقى بوسائل الري الأخرى. ختاما مستمعين، بحالة الطقس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة والثلاثاء، يتوقع سقوط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والله أعلم. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد صفابانك.بي اس أو اتصلوا على 1700

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
3: العمق في التحليل،
4: آخر التطورات،
5: الأخبار الميدانية،
6: سياسية، اقتصادية،
7: رياضية ومنوعة.
3: جولة الظهيرة
8: يوميا عدا الجمعة والسبت،
9: الساعة الواحدة ظهرا،
3: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم 2000، نستهلها بأبرز العناوين. شهيد على حاجز عن هبط الكرم، والمستوطنون يصعدون انتهاكاتهم. شهداء ومصابون بغارات في غزة، واعتراف إسرائيلي بفشل محاولة اغتيال العمودي. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة بالتزامن وذكرى 7 أكتوبر. إيران تربط فتح هرمز بحزمة مطالب، وترامب يتوعد بالحسم.

0: كانت هذه عناوين الجولة، وإليكمها بالتفصيل. معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 26 درجة مئوية. أهلا بكل متابعينا. استشهد نقيب بهيئة التدريب العسكري رأفت خيري أبو شمس من بلدة عتيل في طول كرم أثناء احتجازه على حاجز عناب العسكري شرق المحافظة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تلقت بلاغا يفيد بوجود حالة حرجة لمواطن على الحاجز، فتوجهت إلى المكان وباشرت التعامل معه، حيث كان في حالة إنعاش قلبي رئوي إثر توقف قلبه قبل أن يفارق الحياة ويعلن عن استشهاده. وأضاف الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في مدينة طول كرم. الزميل الصحفي من طول كرم خالد بدير متحدثا عن ارتقاء النقيب أبو شمس.
1: طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من استلام جثمان شهيد فلسطيني على حاجز عناب إلى الشرق من مدينة طول كرم. وصلنا إلى المكان وكان الحاجز مغلق أمام حركة الدخول والخروج، لكن في هذه اللحظات أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح الحاجز وسط إجراءات أمنية مكثفة في المنطقة، بعد أن قام بتسليم جثمان الشاب الفلسطيني إلى مركبة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وهي الآن تشق طريقها من المناطق الشرقية مرورا ببلدة عنبتة وصولا إلى مستشفى الشهيد ثابت للوقوف على أسباب استشهاد هذا الشاب. التقيت بعدد من الأسرى المحررين الذين كان قد اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ساعات مساء هذا اليوم عند ساعات الفجر الأولى في منطقة الشعراوية وتحديدا في بلدة عتيل. تحدثوا إلينا بشكل واضح بأن الشاب الفلسطيني تعرض للتوقيف من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم قاموا بالاعتداء عليه وتعريضه لعملية شبح في المنطقة في نطاق الحاجز، ومن ثم سقط أرضا. لاحقا حضرت إسعاف إسرائيلية وتم التبليغ بشكل رسمي قبل قليل من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاده، ليس بالرصاص وإنما نتيجة ظروف الاعتداء عليه بالضرب المبرح وظروف الاحتجاز القسرية للشاب الفلسطيني. بالمناسبة الشاب وفق المعطيات الأولية هو من منطقة الشعراوية من منطقة بلدة عتيل، ويعمل في هيئة التدريب العسكري الفلسطيني التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية بمدينة أريحة. كان في يتوجه إلى طبعا عمله، وبالتالي حدث ما حدث وهو احتجازه. بطبيعة الحال الحواجز العسكرية الإسرائيلية وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفق أحدث التقارير 942 حاجزا في مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى بوابات حديدية 89 منها تعمل بشكل دائم على مدار الساعة، 334 بوابة حديدية في منطقة الضفة الغربية. خلال شهر أيلول أقام الاحتلال الإسرائيلي 15 بوابة حديدية، 10 منها في جنين، بمعنى أن القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على صعوبات التنقل بين مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية تتم عبر هذه الحواجز العسكرية التي باتت مضيعة للوقت. وفق أحدث التقارير الأممية تقول بأن الفلسطيني يفقد في اليوم 100 دقيقة عبر هذه الحواجز، بالإضافة إلى أنها تحولت إلى مساحة للعذاب والقهر والظلم أمام التنقل الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر إجراءات أمنية.

ميدانيا أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مواطنا على الأقل من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينهم الصحفيان، فيما تصاعدت اعتداءات المستوطنين على المواطنين وخاصة قاطفي ثمار الزيتون. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي سامي الشامي من بلدة عصير القبلية جنوب نابلس والصحفية رجاء جبر من بلدة عرابة جنوب جنين. وعلى صعيد انتهاكات المستوطنين، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لهجوم مستوطنين في قرية المغير شرق رام الله، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. إلى ذلك جرفت جرافات تابعة للمستوطنين أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله بهدف توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في العام 2024 في جبل الرأس، علما أنهم استولوا على مئات الدنومات في المنطقة الجنوبية خلال شقهم طرقا منذ أشهر. كما اعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في قرية عقربة جنوب نابلس وسرقوا ثمار الزيتون والمعدات الخاصة به، بينما أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة وهاجموا منازل المواطنين في بلدة السموع جنوب الخليل. كما هاجم المستوطنون طلاب مدرسة في حوار جنوب نابلس أثناء توجههم إلى مدرستهم، فيما تصدى لهم الطلاب وأهاليهم.

0: أعلن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر 2023. وأوضح كاتس أن الإغلاق المفروض على الضفة سيكون شاملا بناء على توصيات الجيش والتقديرات الأمنية، وأضاف أنه لن تمنح استثناءات للمرور عبر المعابر إلا في الحالات الاستثنائية التي تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، في حين سيسمح بعبور الطواقم والعاملين الأساسيين في قطاع الصحة. الزميلة الصحفية من القدس ياسمين أسعد قالت إن القرار يعني عمليا فرض قيود واسعة على حركة الفلسطينيين وتنقلهم والوصول من الضفة وإليها في يومين منفصلين، هما يوم غد الاثنين ويوم الأربعاء المقبل، فضلا عن إغلاق معابر قطاع غزة، فيما ربطت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الخطوة مباشرة بمناسبات إحياء ذكرى 7 أكتوبر في إسرائيل دون الإعلان في بيان عن حدث أمني محدد يستدعي فرض الإغلاق الشامل.
1: إجراءات احترازية في هذه التوقيت، في هذا التوقيت الحساس، يعني فترة الأعياد التي انتهت والآن فترة الانتخابات وحتى 7 أكتوبر، يعني كلها إجراءات احترازية تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية وحتى على طوق حول القدس المحتلة حقيقة. يعني ما يرد، ما يعني لم تلبث الضفة الغربية أن انتهت من فرض الإغلاق الشامل عليها في فترة الأعياد، حتى عاد كاتس بقرار جديد وما ورد من مكتبه بفرض أنه أوعز بفرض الإغلاق الشامل على كل المعابر وإغلاق المعابر في الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة، وتحديدا في يومي 5 الذي يصادف يوم غد وما بعد غد في 7 أكتوبر، هذين اليومين الحساسين وفق المنظومة الأمنية حسب مكتب كاتس. يعني كانت هذا الإجراء وهذا الأمر جاء بطلب من الجيش الإسرائيلي وسيشمل فقط حركة الفلسطينيين، وبالطبع لا يشمل حركة الإسرائيليين الذين يستخدمون معابر الضفة. بالتأكيد يعني في الضفة الاستثناءات محدودة جدا، الاستثناءات كما ورد حسب بيان كاتس هو أن تشمل فقط العاملين في القطاع الصحي وأيضا يعني بعض الحالات وبعض الفئات القليلة والمحدودة التي بها قرار من المحكمة العليا، التي التزمت بالتأكيد إسرائيل أمام المحكمة العليا بالسمح لهم بالعبور حتى في هذه الأوقات الحساسة. بالتأكيد يعني دلالة هذا الإجراء هو أن تريد إسرائيل وسط حالة التأهب القصوى التي تفرضها بالتأكيد على الضفة الغربية والقدس وحتى على قطاع غزة وكل الجبهات التي فتحها نتنياهو، حالة التأهب القصوى يعني تتزامن مع هذا الإجراء الذي يعتبر أن حركة الفلسطينيين لربما تؤجج من حالة التوتر وحالة التوتر الأمني، وبالتالي يعني الهدف من هذا الإجراء هو تقليل حركة الفلسطينيين وتشديد الرقابة والاستعداد إلى أي حدث طارئ.

0: إلى قطاع غزة، استشهدت طفلة وشاب، وأصيب 10 آخرون اليوم جراء قصف قوات الاحتلال جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أن الشاب صقر القيسي استشهد في قصف من مسيرة إسرائيلية لمركبة في محيط منطقة الحاووز في دير البلح. كما أفادت المصادر باستشهاد الطفلة سهى محمد ناصر 6 سنوات متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال داخل خيمة نزوح عائلتها في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح. يأتي ذلك بينما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي وعمليات النسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي موازاة ذلك يواصل جيش الاحتلال عمليات النسف للمباني والمنشآت في المناطق الشرقية في مدينة غزة ومناطق أخرى قريبة من الخط الأصفر، وسط مخاوف بين السكان من أن تمهد هذه العمليات لتوسيع نطاق المناطق الخاضعة للسيطرة والقيود الإسرائيلية ودفع المزيد من الفلسطينيين بعيدا عن المناطق المحاذية للخط. هذا وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة اغتيال القيادي أو بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العامودي فجر أمس باستهداف شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. الزميل الصحفي أيمن أبو شنب من القطاع متحدثا عن هذا الموضوع.
1: من إعلان إسرائيل بفشل اغتيال القيادي البارز في حركة حماس علي العمودي بعد أن قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف شقة سكنية في بناية غرب مدينة غزة فجر يوم أمس. حصيلة هذه الغارة حتى هذه اللحظة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح، غالبية الشهداء سيدات، وتم نقل الإصابات والشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي. لكن حتى يعني هذه اللحظة لم تصل أي جثمان للقيادي علي العمودي، فبالتالي هذا يكون فشل في محاولة اغتيال القيادي العمودي من قبل إسرائيل، التي أعلنت صباح اليوم عن فشل عملية اغتيال القيادي علي العمودي الذي يتولى قيادة حركة حماس بعد اغتيال السنوار خلال الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة أو على قطاع غزة. العمودي أفرج عنه في صفقة شليط وتولى مسؤولية المكتب الإعلامي للسنوار قبل 7 أكتوبر 2023، واليوم إسرائيل تلاحق العمودي بأنه أحد الذين يعني أصدروا تعليمات بالهجوم على السابع من أكتوبر 2023 على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. لكن لم يقف الحال عند عملية الاغتيال، فالطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة من محافظات قطاع غزة. آخر هذه الغارات كانت بعد أن انتصف الليل قيام مسيرة إسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين قرب نقابة المهندسين في مدينة غزة، وهذا أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجراح، ومصادر طبية تتحدث عن وجود حالات خطرة يصعب التعامل معها داخل مستشفى الشفاء. سبق ذلك أيضا قيام الطائرات الإسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي، وهذا أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين. الطرقات الإسرائيلية على طول المناطق الخط الأصفر في شرق وشمال مدينة غزة، أحياء الزيتون، الشجاعية، التفاح، جباليا، بلدة بيت لاهيا والمناطق المحاذية لها، تتعرض بين الفينة والأخرى إما غارات جوية إسرائيلية أو قصف مدفعي أو نسف ما تبقى من منازل للمواطنين في تلك الأحياء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. لا أحد يعلم ما الذي يدور هناك، لكن على ما يبدو هناك تغيير للواقع الديموغرافي، هدم للمنازل والمنشآت ولكل شيء.
0: هذا ونعى بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا فيتسافالا الشهيدتين ميساء خضر إبراهيم أبو داود وابنتها ماري حافظ ميشيل نجار من مسيحي قطاع غزة، واللتين استشهدتا مع الأكاديمية ياسمين خميس البوبو ووالدتها، وشهيد خامس في الاستهداف بحي الرمال بمدينة غزة فجر أمس. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن إسرائيل تستهدف المسيحيين والمسلمين في القطاع دون تمييز، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مسيحيو غزة للاستهداف.
2: اليوم تختلط دماء المسيحيين مع المسلمين في مشهد وفي رسالة للعالم أننا كلنا واحد، مرفوض بكل المواثيق أن يقتل أي إنسان حتى الاحتلال الإسرائيلي. نحن نرفض أن يقتل بهذه الطريقة، ولذلك رسالتنا هي رسالة إنسانية إلى العالم. نقول أن من حق أي إنسان يعيش في غزة أن يعيش بأمن وبأمان ويعيش بطمأنينة دون أي قيود، لكن ما جرى حقيقة في هذه الليلة من جريمة، وليست المرة الأولى التي يقتل فيها إخواننا وأحبابنا. أنا أتذكر جيدا حينما قصفت الكنيسة وكيف تعاملنا مع انتشال شهداءنا، وكيف قصفوا أيضا في أكثر من مكان وتعاملنا على انتشالهم في مشاهد حقيقة تبكي العين ومشاهد دامية. اليوم نوصل رسالة إلى العالم العربي والعالم الغربي والعالم الإنساني، نقول حماية البشرية هي مطلب إنساني، حماية المدنيين هي مطلب إنساني. لا يحق لأي أحد كائن من كان أن يكون بيده حكم الإعدام على أي مواطن في غزة.

كشفت مصادر طبية في قطاع غزة عن تفاقم أزمة النقص الحاد والانهيار غير المسبوق في القدرات المخبرية الأساسية، والتي تشكل عصبة تشخيص ومتابعة حالات آلاف المرضى في كافة الأقسام الطبية. وقالت المصادر إن المختبرات الطبية تواجه واقعا كارثيا وتفتقر لأهم مقومات استمرار الخدمة، وتحديدا أجهزة الفحص الكيميائية التي تعد العمود الفقري للرعاية الطبية اليومية. ونوهت إلى أن المنظومة المخبرية تعرضت لضربة قاصمة أدت إلى تدمير 52% من إجمالي الأجهزة وخروجها بالكامل عن الخدمة. وأضافت أن نحو 30% من الأجهزة المتبقية تعاني من التهالك وكثرة الأعطال، وتفتقر بشكل قطعي لقطع الغيار، ما يضعها تحت خطر التوقف التام والمفاجئ في أي لحظة. وشددت على أن الحاجة باتت حرجة وماسة لإدخال أجهزة مخبرية حديثة كبديل فوري عما دمر لضمان عدم توقف الرعاية الصحية بالكامل في قطاع غزة.

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون. وأوضح الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الإفتاء هذا اليوم أن نصاب زكاة الزيتون يقدر ب 653 كيلوغراما من الحب أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، مشيرا إلى أن من بلغ محصوله النصاب فعليا فعليه إخراج 10% منه زكاة إذا كان يسقى بماء المطر و 5% إذا كان يسقى بوسائل الري الأخرى. وأكد المفتي أهمية العناية بالأراضي الزراعية والحفاظ عليها، مستنكرا الاعتداءات التي تستهدف الأراضي المزروعة بالزيتون بما يشمل السلب وقلع الأشجار وحرقها وإرهاب المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم. ويدخل موسم قطف الزيتون لهذا العام في الضفة الغربية في ظل تحديات ميدانية غاية في الصعوبة فرضت على الجهات الرسمية والمجتمعية ترتيبات استثنائية لمحاولة حماية المزارعين وتأمين وصولهم إلى أراضيهم في وقت تتواصل فيه اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون. وفي مواجهة هذه التحديات اعتمدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لقطف الزيتون للعام 2026 نهجا لا مركزيا في إدارة الموسم، يقوم على تشكيل لجان محلية في البلدات والقرى وتنظيم حركة المزارعين وحصر الأراضي وتصنيفها والتنسيق بشأن الوصول إليها، إلى جانب تفعيل دور المتطوعين والمتضامنين وآليات التوثيق والاستجابة للطوارئ.

طرح رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان في سياق الحملة الانتخابية الإسرائيلية خطة سياسية للضفة الغربية وقطاع غزة تقوم على تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإبقاء المسؤولية الأمنية الإسرائيلية في كامل الضفة، إلى جانب منع إقامة دولة فلسطينية تحظى باعتراف دولي. وقال ليبرمان في خطة عرضها تحت عنوان الغاية النهائية لدولة إسرائيل في الضفة وغزة إن الخطوة الأولى في تصوره تقوم على التعامل مع الضفة والقطاع باعتبارهما كيانين منفصلين والعثور في كل منهما على جهة خارجية جدية ومقبولة على العالم العربي والمجتمع الدولي تتولى السيطرة والمسؤولية عن إدارة المنطقة. وبحسب الخطة يقترح ليبرمان فيما يتعلق بقطاع غزة أن يتولى جيش الاحتلال أولا القضاء الكامل على حماس بجناحيها العسكري والمدني على حد تعبيره قبل نقل السيطرة على القطاع إلى جهة خارجية تتولى مسؤولية إدارته. أما في الضفة الغربية فيقترح ليبرمان إبقاء ما وصفه بالتواصل الجغرافي الإسرائيلي في إشارة إلى الامتناع عن إخلاء أي مستوطنة والحفاظ على الطرق التي تربط بين المستوطنات ومناطق 48 إلى جانب المسؤولية الأمنية الإسرائيلية في كامل الضفة.

إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم إن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي. ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قاليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخرا مقترحات عبر وسيط من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يطرح عبر قنوات الوساطة. وقال قاليباف إن طهران تتمسك بسبعة شروط قبل إعادة فتح المضيق، مضيفا أن بلاده لن تغير موقفها ما لم تنفذ الولايات المتحدة ما تعتبره إيران التزامات واردة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو الماضي. في هذا السياق، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. وفي ذات الإطار أيضا قالت الخارجية الإيرانية إن فتح مضيق هرمز مرهون بإجراءات يجب أن تتخذها واشنطن، من بينها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية. هذا وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن بلاغ عن واقعة داخل المضيق، وبيّنت أن ناقلة أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات.

0: الآن إلى حالة الطقس المتوقعة مع المتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
1: اليوم الأحد إن شاء الله ويوم غد الاثنين انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، جو معتدل في معظم المناطق. اليوم تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل، ويوم الاثنين تصبح حول المعدل العام. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل. يوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوان المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-15، جنين وطباس 31-19، شريحة والأغوار 36-23، طول كرم القلقيلي 30-19، غزة وخان يونس 28-21، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

شهيد على حاجز عناب بطول كرم، والمستوطنون يصاعدون انتهاكاتهم. شهداء ومصابون في غارات على غزة، واعتراف إسرائيلي بفشل محاولة اغتيال العمودي. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وتغلق معابر غزة بتزامن وذكرى 7 أكتوبر. إيران تربط فتح هرمز بحزمة مطالب، وترامب يتوعد بالحسم.

بختام جولة الظهيرة تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي وتحية الزميل صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب نهاركم وإلى اللقاء.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
2: العمق في التحليل،
3: آخر التطورات،
4: الأخبار الميدانية،
5: سياسية، اقتصادية،
6: رياضية ومنوعة.
2: جولة الظهيرة
1: يوميا عاد الجمعة والسبت
7: الساعة 1 ظهرا
2: عبر أثير راديو بيت لحم الفكرة.

0: بكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل،

هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700 666 000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا الطابق الثالث، جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: المركز الثانية يقرأه أنس القاضي. أهلا بكم. استشهاد المواطن رأفت خيري أحمد أبو خليل من بلدة عتيل شمال طول كرم أثناء احتجازه على حاجز عناب العسكري شرق المحافظة ويعمل نقيبا في هيئة التدريب العسكري بمدينة أريحة. 3 شهداء بينهم طفلة ومصابون بنيران جيش الاحتلال وقصفه في قطاع غزة. مصادر طبية تحذر من أزمة حادة تهدد الخدمات المخبرية في قطاع غزة. وزير جيش الاحتلال يعز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة والقطاع غدا ويوم الأربعاء المقبل لمناسبة ذكرى 7 أكتوبر. المستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة، إحراق مركبة واعتداء على المواطنين وسرقة ثمار الزيتون. هيئة مقاومة الجدار تحصي أكثر من 62 ألف اعتداء في الضفة منذ 7 أكتوبر، وفي اليوم العالمي للمعلمين استشهاد أكثر من 800 معلم منذ 7 أكتوبر 2023. رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان يطرح خطة سياسية للضفة وقطاع غزة تقوم على تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإبقاء المسؤولية الأمنية الإسرائيلية في كامل الضفة، إلى جانب منع إقامة دولة فلسطينية تحظى باعتراف دولي. حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على

مليون شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: في البلد. حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصرية. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد.
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا محلى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. بداية أسبوع إن شاء الله يكون سهل ومريح وآمن بإذن الله تعالى. اليوم الأحد واليوم 4 من شهر 10 للعام 2026، درجة على 2026. تحياتنا لكم وما كنتوا عم بتتابعوا حديث البلد على الهواء مباشرة. حديث البلد على راديو مرح من الخليل 100.8 اف ام وراديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، وايضا حديث البلد من خلال الفيسبوك على البث المباشر حاليا. بتقدر تفوتوا وتحضرونا وتتركوا تعليقات رح اقراها على الهواء مباشرة، فيسبوك راديو بيت لحم 2000 ومرح اف ام لايف. واحنا كمان موجودين من خلال البث المباشر ايضا على الشاشة، شاشة التلفزيون التفاعلي، وايضا من خلال منصة سمر الدبس على التيك توك.

والله في كتير ناس غايبين عن حياتنا، الله أعلم وين اختفوا وين راحوا وين أراضيهم، هيك بنقول دائما صح؟ أبصر وين أراضيه، فإلي راح الله معه وإن شاء الله موفق، واللي بيفكر أنه يرجع كمان أهلا وسهلا مدام ما أذانا، مدام ما ترك أثر سيء بحياتنا. فإن شاء الله دائما تشوفوا الخير، الناس الطيبة تشوف خير أكتر، والناس المش طيبة تشوفوا خير بس إنه تصلحوا نفسيتكم السيئة، أو بلاها السيئة المش طيبة على الأقل.

0: يا بنات ماذا لو عاد معتذرا حتى لو بعد يومين أو بعد سنة، حتى لو ألقاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين ولا جاي معتذر ولا المهم أنه ارجع واعتذر. ماذا لو عاد معتذرا؟ هل بتسمحوا لعودته أو لا؟ هل بترضوا بالاعتذار أو لا؟ أنا بقول يا بنات لو عاد معتذرا معه شوال من المصاري فبتقدر تتغاضي عن اللي صار، سامحي. أنا بقول لأنه في هاي الأيامات اللي معه شوالات من المصاري أو مصرياته كتار أو أنه قادر يعيشك عيشة كريمة، على الأقل لما بدك تزعلي بتلاقي شيء تصرفيه، على الأقل لما بدك تحردي ترجع تحردي بمرسيدس مواصلات تتشحططي كمان على الطريق. فمن باب خلينا نقول الرفاهية، من باب أنه لازم نسامح، صح؟ لازم يعني نسامح حتى لو عاد معتذرا، بس على الأقل يكون يعني جايب لك هيك إشي قيم بعد الاعتذار. يعني معظم اللي تركوا بعض أو اختلفوا أو لخيانة أو للفقر ممكن إحنا في هاي الحالة نسامح إذا كان عاد معتذرا ومعه كمية من المصاري. في ناس بتقول لك لا يرجع هو محترم وأخلاقه كتير عالية ومهذب ومؤدب، أنا ممكن أسامح. وفي ناس بترفض المسامحة لو رجع معه آلاف مؤلفة من المصاري، ولو رجع مؤدب ورجع يعني ندمان دموعه مغرقة وجهه من الندم، لا يمكن إنهم يسامحوا أو يغفروا لهذا الشخص أو يدخلوه حتى حياتهم. وفي ناس لو عاد معتذرا بتقولك خلاص الله يسامحك بس ما أشوف وجهك.
1: من حب جديد يحكي وأنا ناري إيه، وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد.
0: صالح كان عم يرافقني على هندسة الصوت، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، وما بننسى أكيد إيهاب النتش من الخليل، رشا الشومالي، وكلنا كتيم بنقولكم الله يسعد مساكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعوا حديث البلد من داخل البلاد أو برات الحدود.

يعني تعال تعال أقول لك صالح، تعال تعال هلأ إنه الحق على الدنيا اللي بتفرق القلوب، يعني مو الحق على البشر اللي بيغلطوا في حق بعض، بيخونوا بعض، بيكسروا بخاطر بعض، بيبهدلوا بعض، بيقلوا قيمة بعض، صح ولا لا؟ فمش الدنيا اللي بتفرق القلوب، أكيد إحنا اللي يعني بنحاول دائما للأسف إنه نفترق عن أشخاص حتى لو كنا بنحبهم. كبرياءنا وغرورنا ما بيسمح لنا إنه نسامح أو نرضى في وقت من الأوقات. مها بتقول يا ماخذ القرد على ماله بيروح المال وبيضل القرد على حاله، مش أحسن يضل لك قرد لا مال ولا جمال؟ يعني خدي على الحالتين، دبري حالك. انت لو راح المال وضل القرد على حاله انت بتكوني جمعتي، ولك بتكوني حوشتي، بتكوني ضبيتي خزنتي، بتكوني اشتريتي هيك مثلا أونصة وليرات خمسة، ولا صار عندك كيلو ذهب، ولا قطعة أرض باسمك، ولا بيت قبل ما يروح المال وضل القرد. بتكوني انت على الأقل دبرتي حالك، أمنتي نفسك، صح ولا لا؟ درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 26 درجة، مئوية في بيت لحم 25، بالخليل 24، بأريحة 34 درجة مئوية، وبعمان 26. طبعا الأجواء منعشة لطيفة. بكرة الاثنين في انخفاض آخر على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء في ارتفاع طفيف لكن أجواء منعشة بكل الأحوال. يوم الأربعاء ويوم الخميس ما في تغيير يذكر على درجات الحرارة. أجواء معتدلة وصافية في معظم المناطق.

والله في جزء من الأغنية أنا ما فهمت منه ولا كلمة، بس يا دنيا يا رحالة. المهم هلفا هلفا هلفا، مساء الخير يا قلبي، إن شاء الله أمورك تمام. نمر عمر، شكرا شكرا على كلامك اللطيف، أهلا وسهلا فيك دائما في البث المباشر.

يا دنيا دوارة يا مها، أهلا وسهلا. جريس كمان مساء الورد. صبح زعلتي مني؟ لا أنا أبدا ما بزعل منكم، لأنه بعرف نواياكم طيبة ومعدنكم ثمين، فأنا بستبق حسن النوايا، عرفتوا؟ فدائما ما بحب أزعل من حدا إلا إذا رجع يعني هو قرر أنه يثبت لي أنه حدا سيء، فبهداك الوقت برضو بالحالتين ما بزعل منه، بس بالأولى بلاقي له أعذار ومبررات وبسامح، بس بالمرة الثانية برضو ما بزعل، ها بس بعمل بلوك. إيه؟ لا لا لا لا لا مو عتام، بالعكس يعني محبة محبة وطيبة، هيك خلينا نقول. شيخ الشباب، مين عنا شيخ الشباب اليوم؟ مين عريف الصف؟ مقبولة مقبولة يا جريس. أوكي، شوف يعني هو من أهل القدس، فبيقول لي تحية إليك من أهل القدس وحقك علي، شو بدنا نقول له في هاي الحالة؟ بقول لك صالح على رأسي والله، وأنا بقول لك المسامح كريم، وأهلا وسهلا فيك صديق معنا دائم للبرنامج.

احنا بنقول دائما تحياتنا للقدس واهل القدس، الخليل واهل الخليل، بيت لحم واهل بيت لحم، رام الله واهل رام الله. اللي ممكن تشوف برام الله كل يعني اللي جايين من المناطق، بس اهل رام الله بالذات يمكن ما تشوفهم، الله اعلم. لكن بنقول للموجودين معنا سماكم اهلا وسهلا فيكم، من نابلس، من جنين، من غزة الحبيبة، ان شاء الله ربنا بيفرجها عليكم، من الداخل المحتل كمان اهلا وسهلا بي الجميع، ومن وين، من سلفيت، من قلقيلية، من كل مكان عم تحضرونا، حتى من برات الحدود اللي بتابعونا، خلايلة بالغربة، فلسطينية في دول الاغتراب كمان، واصدقاء البرنامج اللي بتابعونا من الاردن، من مصر، من سوريا، من اي مكان بالعالم، يسعد مساكم. شو المقصود برام الله؟ أنا كل ما أروح على رام الله هناك ألتقي بناس، بقولهم مثلا أنت من رام الله؟ بقولي لا والله أنا من الخليل بس عايش برام الله، أنا من بيت لحم بس عايش برام الله، أنا من جنين بس عايش برام الله، أنا من نابلس بس عم بشتغل برام الله، أنا عايش. عرفتوا هاي، هذا المقصود، يعني أنه أهل رام الله يمكن برا رام الله، يعني في كثير ناس من رام الله عايشين بأمريكا مثلا، أو اللي ساكنين في المناطق القديمة، أو على أطراف رام الله مثلا، ترمس عية مثلا، البيرة، عرفتوا يعني، لكن في وسط البلد، وسط المدينة اللي فيها حركة ونشاط وشغل، والناس عم بتروح وبتيجي، معظمهم اللي سألتهم أنا على الأقل أو بعرفهم هم من خارج رام الله، لأن أكثر مدينة هي متوفر فيها شغل على الأغلب هي رام الله. اليوم جهاز الأمن الوقائي برام الله، على سيرة رام الله، ضبط شخص أثناء محاولة ترويج عملة أجنبية يشتبه بتزويرها داخل أحد المحال التجارية في بلدة صفا غرب المحافظة. كان عثر بحوزته على 46 ورقة نقدية من فئة 100 دولار، جرى تحويله مع المضبوطات إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية. فانتبهوا يا إخوان، في دولارات مزورة من فئة 100 دولار. يا صالح، إذا حدا بيعطيك 100 دولار انتبه، بلكي تكون 100 دولار مزورين، عادي مو مشكلة، المهم شو الفائدة يا ابن الحلال؟ مزورة ما رح تقدر تشتري ولا تبيع فيها أبدا، وإذا مسكوك معك 100 دولار ها تقنعهم إنه أنت انضحك عليك. كان من المفترض انه انا اعبي سيارتي بنزين اليوم هلا قبل ما اجي، لانه يعني المفروض لانه هيك بدايه كل اسبوع انا هيك بعمل، بس سمعت يا صالح انه معقول تنخفض اسعار البنزين بفلسطين هاي الليله بعد ما اعلنت اسرائيل تخفيض البنزين 50 اغوره. اوكي، عندهم هم اذا رفعوا عنا بيرتفع، واذا نزل عندهم من المفترض انه عنا الاسعار تنزل. تخفيض مماثل ب 7 ايلول انعكس فلسطينيا بالقيمه نفسها، وهذا بيفتح باب الباب امام تراجع بنزين ال 95 من 8.17 الى 7.67 اذا تكرر السيناريو. فان شاء الله يعني هاي الليله بتنخفض اسعار البنزين، وبكره بنروح بنعبيه.

طيب يا اخوان، احنا بشهر اكتوبر، اكتوبر الزهر خلينا نقول، مع الشعار مثل الببيونة الزهر. لازم انا والله حطيت وحده هون مشان افسر اكثر للموضوع، واللي ممكن احيانا الكلام ما بيلفت نظر كتير من الناس، بس لما نكون حاطين هيك بعض الاشياءات اللي لها علاقة بمناسبة معينة ممكن تكون ملفتة اكثر. يعني هاي الاشارة اللي هيك يعني عرفتوا، خليني أرسم لكم إياها للي ما بيعرفوها يعني، أو هي موجودة على الشاشة، بعرف هي موجودة على الشاشة، بس هي هيك للي ما بيعرفوها على التيك توك. أما اللي على طبعا الفيسبوك ممكن تشوفوها من خلال الشعار أكتوبر الوردي أو الزهر. خلينا نقول هاي يوم مخصص للتوعية، ترتبط عادة بشهر التوعية بسرطان الثدي. لازم كل ست أنه تأخذ الموضوع بعين الاعتبار، أهمية معرفة عوامل الخطورة والأعراض والعلامات اللي ممكن تستدعي كل ست أنها تراجع الطبيب. الكشف المبكر هذا كثير مهم للموضوع. لما يكون لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله في مرض وتم اكتشافه بمراحل مبكرة، يا خواتي يا جميلات، بيكون عندكم يعني فرصة كبيرة للشفاء والشفاء التام. عرفتوا؟ بالمراحل المتوسطة ممكن يكون في شفاء، بس ممكن يعني يكون في خوف، ممكن إزالة خلينا نقول. لكن في المراحل المتأخرة بنصير نقول يعني يا ريتنا انتبهنا قبل. فالموضوع هو فقط تشجعي ولا تخافي انك تفحصي فحص طبي، وهو مش خطير وهو مش مؤلم. تأكدي انه انت سليمة ومعافية تماما، وإذا كان في أي مشكلة عندك ممكن تكون لسه في بداياتها وإنتي تتعالجي وترجعي لحياتك الطبيعية، بتمارسي أنشطتك وفعالياتك بدون أي مشاكل صحية. أوعك تخافي، أوعك تخافي من الفحص، وأوعك تخافي تقولي إنه أنا ما بدي أفحص لأن أنا ممكن لا سمح الله يطلع عندي شيء. ها؟ طب ما في النهاية رح ينعرف، رح تخافي رح تمرضي وتتغير حياتك، رح تتغير. فليه ما تروحي من البدايات حتى وإن كنت خايفة، حفاظا على نفسك، وحتى تقدر تكملي حياتك مع أبنائك وعائلتك وإنت سليمة، مش وإنت معلولة، وإنت سليمة. هذا اللي بنتمنى منكم جميلاتي خلال يعني هذا الشهر على الأقل، تنتبهوا للموضوع وتروحوا تراجعوا وتفحصوا على طول. هلا يا واتسين.

0: على كل الجهات المعنية أنه تدعم المرأة نفسيا واجتماعيا في هذا الموضوع. وهذا الشهر إن شاء الله رح ناخد الموضوع بعين الاعتبار حتى نطمنكم أكثر من الناحية النفسية والاجتماعية، سواء المتخوفات من أنه يكونوا مصابات أو أنه المتخوفات من إجراء على الأقل هذا الفحص الطبي. ترى هو مش وصمة عار أنه الوحدة تكون مريضة أو أنه لا سمح، هو مرض ابتلاء من الله. فكتير من الناس بيخبوا هذا المرض، ما بعرف ليش، يعني متفاجأ أنه والله فلان أو فلانة يعني في مراحل أخيرة من هذا المرض. طب ليه ما كنا نعرف أنه ما بيحبوا يحكوا؟ عرفتوا؟ ما بعرف، هو مشان التعاطف، ما بدهم تعاطف من الآخرين، ولا هم بيعتبروا أنه مثل زمان هو وصمة عار مثلا، ولا شيء يعني نفسي أو اجتماعي، الله أعلم. بس إحنا كل الدعم النفسي والاجتماعي لكل حدا بفكر أنه يروح يفحص، وطبعا هو موجود بوزارة الصحة ومجانا كل الستات بهذا الشهر أنكم تفحصوا.
1: كوني القوة، كوني النمرة، نف في حول
0: حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، بن نعيم سالك، دورة سالك برضو اليوم، دوار تقوع برضو سالك، خلت المي سالك، زيف مغلقة بالاتجاهين، الفوار أيضا مغلقة بالاتجاهين، الفحص اليوم سالك، المنشية سالك، مراح رباح كمان سالك، ترقومي المصانع سالك، جسر حلحول سالك، وسعير سالك. أما النبي يونس هي فاتحة لكن في أزمة للخارج، فرش الهواء فاتحة وسالك بالاتجاهين، راس الجورة اليوم مغلقة بالاتجاهين، وكذلك العروب العجوري.

طيب يا أخوان، اليوم برضو في حكي عن إغلاق الضفة الغربية للأسف خلال الفترة القادمة، ورح نكون خلال اليوم بمزيد من التفاصيل ليش هذا الإغلاق وعلى أي المناطق بالضبط. لكن هو يعني على الأغلب بسبعة أكتوبر هذا اليوم، يعني أنتوا وهم كمان حافظين هذا اليوم ولا يمكن أنه ينتسى. فبسبب سبعة أكتوبر رح يكون في إغلاق وتجديد على الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة، اليوم ابتداء من اليوم ولا بكرة الخمسة وستة وسبعة، هذول هن تواريخ التجديد على الضفة الغربية. طيب بتفاصيل أكثر، في ذكرى هذا اليوم أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية وكمان على معابر غزة بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. فرض إغلاق طبعا يوم الاثنين بكرة والأربعاء 5 و 7 الثلاثاء، لا إنه مفشئين يوم، يوم الاثنين ويوم الأربعاء 5 و7 بالتزامن مع هذه الذكرى. بحسب القرار تفرض القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية فيما تغلق معابر قطاع غزة خلال هذه الفترة المحددة. تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية أصلا قيود مشددة على الحركة، ووسط انتقادات فلسطينية متكررة لسياسة الإغلاقات والحواجز والإجراءات اللي بتأثر على حياة ملايين من الناس من الفلسطينيين وعلى الحركة اليومية. يعني تخيلوا الحركة اليومية إحنا عنا أصعب ما يكون، فما بالكم لما يكون في إعلان رسمي عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية.

عيد المعلم أو يوم المعلم متى يا أخوان؟ هو قرب مظبوط بسابع من تشرين الأول. في عنا 800 معلم شهداء، معلم ومعلمة طبعا، وأكثر يمكن من 800 من الشهداء المعلمين، وأصيب أكثر من 3300 بجروح متفاوتة. وفي عنا كمان معلمين معتقلين أكثر من 170 تم اعتقالهم في ظروف قاسية. إحنا بهذا اليوم بنقولهم كل عام وإنتوا بألف خير، وإن شاء الله تصيروا بألف خير وأحسن حال وهدأت بال بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين تحت شعار هاي السنة إجا عنا بفلسطين دعم المعلمين 60 عام من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلها حتى نكون يعني في وضع أفضل من الوضع اللي إحنا عم بنعيش فيه بالفترة الحالية بالنسبة للمعلمين، وبالتالي بينعكس على الطلبة.

اليوم كان في انتهاكات وتم توثيقها في مسافر يطا من خلال أسامة مخامرة. طبعا مستوطنين تسللوا إلى منزل المواطن محمود الرواشد في منطقة وادي جحيش شرق بلدة السموع جنوب الخليل. طبعا قاموا بإشعال النار في مركبة تعود للعائلة، خطوا شعارات عنصرية على جدران المنزل، وأشار إلى أن ممتلكات العائلة تعرضت خلال الفترة الماضية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، والصور بتوضح يعني حجم الأذى أو الدمار اللي لحق في المنزل أو حتى في المركبة اللي تم إحراقها بالكامل تقريبا. هاي هي أفعال المستوطنين واللي دائما يعني بنتشروا بشكل جماعات، خاصة في المناطق اللي بتكون بعيدة عن السكن، حتى المش بعيدة عن السكن، يعني انه كانوا زمان يستفردوا ببيت شوي بعيد عن السكان الآخرين، لكن اليوم عم بيعملوا جماعات وبينزلوا على أراضي ومنازل المواطنين حتى وإن كان هناك في تجمعات سكنية. فالله يكون بعون الناس هاي الفترة والفترة القادمة، مش بس على جنود الاحتلال، كمان على المستوطنين.

0: خلينا نروح لفاصل من بعد ومنتابع جزء آخر من حديث البلد. خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم بحديث البلد، مكملين بالجزء الثاني بالتعاون مع شركة القصر أو التجارية الصناعية عالم من التسالي. شوف بيعمل بلاش، شو بيعمل ولش ولا أي شيء ولا على باله العاشق، يعني اليوم عاشق بكرة دراما، هاي الحالة تعودنا عليها وفاهمينها لأنه ما في شيء بدوم إيش بقوله، دوام المحال من المستحال، هيك كأنه دوام الحال من المحال.

أبو حسن الله يسعد مساك، أهلا وسهلا صديق البرنامج دائما الحمد لله رب العالمين. خالد مطر أهلا وسهلا تحياتنا، وأيضا بدي أقول لعز الدين زيتون الله يسعد مساك أختي سمر. حكمة اليوم بيقول الصمت وقت الجدل راحة، والصمت أمام الجاهل حكمة، والصمت وقت الغضب قوة، والصمت وقت النصيحة أدب، والصمت وقت الحزن كبرياء، والصمت وقت الإساءة حكمة، والصمت وقت الفراغ انتقام. يعني اسكتوا قد ما بتقدروا في هاي الحياة، سكوت أفضل من إنه نقعد نرد ونبرر ونحكي ونتقاتل، لأنه من يعني كل واحد بيحكي كل ما حكى أكتر كل ما بيخبص أكتر. ربع مساء الخيرات والمسرات للجميع، تحياتي لك عزيزتي. زهرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلفا منورة دائما، شكرا والله عيونك الحلوين. سامي مساء الخير للجميع. كثير النوايا الحسنة أهلا وسهلا، الأصدقاء كمان الموجودين معنا من خلال بث على تيك توك أهلا وسهلا فيكم جميعا، علاء قصي علا كيكي ومين كمان موجود معنا، مساء الخير لكم جميعا.

في الخليل تم افتتاح معرض الصناعات الإنشائية لهذه السنة بنسخته الخامسة بمشاركة عشرات الشركات الفلسطينية العاملة بمختلف قطاعات الصناعات الإنشائية. هذه الفعالية جمعت مصنعين، مقاولين، مهندسين وأصحاب اختصاص، وطبعا بحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وكان برضو حضور لعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والعامة. نظم المعرض بالتعاون يعني المشترك بين نقابة المهندسين والهيبرون إكسبو.

0: طيب اليوم كان في اعتداء من المستوطنين على المواطن إسماعيل أبو عصبة من رفات غرب سلفيت. طبعا الحياة اليوم كثير صعبة في الأراضي، قطف ثمار الزيتون كمان كثير صعب، ومناشدات بأنه يكون في دائما دعم لهؤلاء المزارعين بقطف الزيتون وأيضا حمايتهم من خطر المستوطنين. اليوم كمان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية دعا رئيس مجلس الإفتاء الشيخ محمد حسين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها بالتزامن مع موسم قطاف ثمار الزيتون. نصاب زكاة الزيتون يقدر ب 653 كيلو جرام من الحب أو ما يقابل من الزيت الناتج منه بعد العصر، مشيرا إلى أنه من بلغ محصوله النصاب فعليه إخراج 10% منه زكاة إذا كان يسقى بماء المطر و 5% إذا كان يسقى بوسائل الري الأخرى. طيب خلينا نتابع الموضوع أيضا بما أنه عم نحكي عن ثمار الزيتون مع سيد فياض فياض طبعا من المجلس الدولي للزيتون للحديث أكثر عن هذا الموسم، إذا كان جيد، إذا كان جيد جدا طبعا، وأبرز المشاكل ممكن يعاني منها التجار أو المزارعين بهاي الفترة. سيد فياض مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة موسم زيتون فلسطين اللي دائما وأبدا نفرح له وننتظر فيه سنة لسنة.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الحمد والشكر لله تعالى.
0: أهلا وسهلا. طيب وحضرتك مستشار المجلس الدولي للزيتون، كان في تقرير صدر من قبلكم بخصوص يعني محدد كمان بأرقام قديش إحنا يعني الموسم ممكن يكون جيد، قديش فقدنا، شو هي الأسباب بالسنوات الماضية مقارنة مع هذا العام؟ خلينا نحكي بهاي التفاصيل لو سمحت، وقديش كيف توصف بداية موسم الزيتون لهذا العام؟
1: شكرا لكم. طبعا انا باعتبار مستشار في مجلس الزيتون الدولي وممثل المزارعين في مكتب الزيتون العربي اللي دار الجامعه الدول العربيه.
0: نعم اهلا وسهلا.
1: اهلا فيه. طبعا هذا الموسم هو موسم استثنائي وايضا الموسم يعني من ناحيه الانتاجيه ايضا يعني كما حددها وزاره الزراعه ان الموسم سيكون او الانتاجيه تكون حوالي 21,000 من 21,000 إلى 21,500 طن إذا بنحط تحت الإذا استثناءات إذا تمكننا من الوصول إلى جميع أراضينا. لأن في عام 2023 و24 و25 ثلاث سنوات ماضية لم نتمكن من الوصول إلى الأراضي خلف الجدار، إلى الأراضي المحيطة بالمستوطنات والتي قدرت تقريبا ب 128,000 درهم، وهذه شكلت تقريبا عجز في 20% مما يمكن ان يحصل لو تمكنا من الوصول الى اراضينا. هذا العام ياتي في ظل انتخابات اسرائيليه عنصريه، تنسيق ما بين الاحتلال الجيش مع الجهه السياسيه مع المستوطنين لاعاقه المزارعين الفلسطينيين الوصول الى اراضيهم. طبعا هذا الكلام يعني مزاعداتهم من يمنعنا اكثر دعايتهم الانتخابيه من يستطيع ان يرضينا اكثر مع الاسف، لكن احنا يجب ان لا يعني ما بدنا نتشائم جدا، يجب ان نشجع بعض ما بحيث نعتبرها فرصه لكي ندعو الى التضامن التكافل، نرجع العون اللي كانت قبل 50 سنة لما كانت في الانتفاضة الأولى بدنا نرجعها، بدنا نمط المساعدات اللي بتتم أو الحملات المساعدة.
0: إيش كان نمط المساعدات بهداك الوقت سيد فياض؟
1: الجامعات بدون استثناء كان لها الدور الأكبر، أولا كل الجيران مع جيرانهم كانوا تضامن أكثر، الجامعات والطلاب الجامعات والاتحاد الطلبي كان لهم دور، كان يقوموا بدور كبير جدا، يعني ليس في طبعا بعد الآن صار استعراضي يحدد يوم مشان يروح يقطفوا زيتون يروحوا ساعة ساعتين، لا سابقا كان مثلا يكون فرضا إنه مجموعة أربع طلاب من جامعة على سويتال بدهم يروحوا على المكان الفلاني مع الأسرة مكيناموا عندهم في بيتهم يطلبون أكلهم يشربون وكأنهم من أفراد الأسرة لمدة يوم لمدة يومين لمدة ثلاثة مش إنه بروح على ساعتهم نص ساعة. هذا اللي كان يحصل. كان في عندنا سابقا المدارس كانت تعطل المدارس، وزارة التعليم وزارة الثقافة وزارة التعليم العادي تعلن إنه باعتبار في الأسبوع الفلاني في ذروة تبع قطر الزيتون إنه عطلوا المدارس أو عطلوا كل يوم خميس أو عطلوا شيء معين مع الجمعة مع كذا على أساس انتظامه.
0: طب شو بيمنع هذا الكلام انه يرجع يتكرر هاي الايام؟ يعني بما انه احنا في بدايه موسم قطاف الزيتون شو بيمنع؟
1: ما في شيء يمنع. رب يسلمك. يعني ما في شيء يمنع، بل ندعو انه يكون في عندنا حس وطني اكثر باتجاه مرحله مستثنائيه.
0: نتمنى. تمام سيد فياض، خلينا نحكي عن حجم الخسائر المالية اللي يتكبدها المزارعون وخاصة في هذا الموسم، بما أنه عم نحكي عن نتيجة يعني عن تراجع إذا بدك في الإنتاج. شو هي الأسباب أو قديش حجم الخسائر المالية ممكن تكون؟
1: إحنا يعني في موسم 2023 و2024 25 سابقات فجرت بأنه 20% من الموسم راح 20% من الموسم لا نستطيع الوصول إليه. هذا الموسم لربما متوقع أكثر. الأسبوع الماضي كان لي أشار في محافظة القدس أن في اجتماع كان لجميع الهيئات العاملة في محافظة القدس للاستماع مشان خطة الطوارئ أو خطة عمل في داخل أو مساعدة المزارعين مساعدة أصحاب الأراضي خلال الموسم، وكانت تضم جميع المؤسسات جميع الوزارات العاملة في قطاع الزيتون والصليب الأحمر والصليب الهلال الأحمر ومؤسسات أجنبية. وبشرنا بأنه في أن هناك في الضفة الغربية سيكون في أن للحمل الوطني في أن 1000 متضامن من الخارج من خارج فلسطين. هذول 1000 سيتم توزيعهم على المحافظات على المناطق الساخنة بحيث أنهم يكونوا معنا يوميا مع المزارعين كل يوميا. الخسائر هذا العام نتمنى أن نستطيع نتغلب عليها بالتضامن بالتكافل. الأسرة ما في أسرة تنزل لحالها، الحي كله ينزلوا مع بعض اللي لهم علاقة. اليوم بنخلص قطعة سين بكرة بنروح على صاد ومن ثم هيك بنور.
0: نعم تمام.
1: مجموعة مع بعضنا بتكون صعبة عمان أمام قطاع المستوطنين ومهاجمه.
0: طيب عن أي مناطق أكثر منحكي سيد فياض هي متضررة أكثر من غيرها؟ في أي المناطق أو المدن؟
1: هي أول أمس 2 أكتوبر 2 شهر طلع تقرير تبع شهر أيلول. طبعا التقرير كان صادم جدا من حيث الجدار والسيطان. كان صادم أنه في شهر أيلول وليس شهر أكتوبر ولا شهر أيلول كان عندنا 2500 واعتداء. تخيل الرقم 2500 واعتداء من قبل الجيش والمستوطنين في خلال هذا الشهر فقط لا غير. تم قطع 14700 زرع الزيتون. تخيل الرقم يعني 14700 زرع الزيتون. يعني بتحكي عن رقم كبير جدا من الأزهار المعمرة. آخر المزرعة اللي صارت في عراد ويعبد واللي يعني باعتبار جرافات الديناين خلعت مئات الدلومات للأزهار المعمرة الكبيرة وبالت عبادة كاملة. بل حتى ما سوف أصحابها يروحوا يعني يخلقون

0: أو حتى من جنود الاحتلال لما بيدخلوا بيجرفوا الأراضي، يعني هذا بيأثر على الإنتاج الموسمي خلينا نقول، وبالتالي يعني
1: طبعاً.
0: بيأثر على احتياجاتنا كمواطنين أو على التصدير إذا بدك. هذا ممكن نوضح بهاي النقطة؟
1: الدخل القومي طبعاً إحنا بالنسبة لنا طبعاً، لأنه إحنا بالنسبة لنا في فلسطين بحاجة سنوياً يكون في عنا 19,000 طن من زيت الزيتون. هيك 19,000 اللي بيزمونها هم 13,000 للاستهلاك المحلي كمواطنين كشعب، وأنا أتكلم هو عن الضفة الغربية. يعني غزة لها ظرف استثنائي حالياً، غزة طبعاً بحاجة إلى رقم كبير، برضو بحاجة إلى 4,400 طن، وإنتاج غزة لهذا العام متوقع أقل من 500 طن، من 300 إلى 400 طن فقط، بغير معدل متوسط إنتاج غزة راح يكون مع الأسف. لكن إحنا نحكي عن الضفة الغربية، في عنا احتياج 19,000 طن، 13,000 للاستهلاك المحلي، بلزمنا 4,000 طن نوديها على الدول الخليج العربي كأمانات لست دول في الخليج العربي، بلزمنا 1,000 طن نرسله إلى الأردن كهدايا بالفترة الواقعة من 1/11 من كل عام حتى 1/31 لفترة 90 يوم، يحصل كل مواطن فلسطيني الصحاب معه عبر معبر الكرامي. إما تنكتين بقام 4 تنكات تحدده الحكومة الأردنية وزارة الزراعة الأردنية قبل 1/11 يعني خلال شهر 10 يعني. وبلزمنا 2000 طن من زيت الزيتون الفاخري الفلسطيني اللي بنعتز فيه، هدول مشان نصدرهم كهويتنا الى دول العالم الى امريكا
0: ككل عام. طيب يعني ايش المتوقع هاي السنه؟ انه عنا الانتاج الكافي لتغطيه حاجه السوق، ولا ممكن يكون في استيراد اذا بدك، يعني خاصه من زيت الزيتون؟
1: استيراد قطعا لن يحصل باذن الله تعالى، لانه العام الماضي نحن كان عندنا انتاجيه استثنائيه، كان عندنا انتاجيه 7,300 طن فقط لا غير، وقدر انه في السوق انه في عندنا شوي بيتات من العام اللي قبله، وتم السماح بالسيرات 5,000 طن. ال 5,000 طن اللي اجوا السيرات من اسبانيا وايطاليا واليونان وتركيا، ومن تونس الخضراء، من خلال على اساس ليس مباشر انما عن طريق الأردن أو عن طريق تركيا، لم لا يجوز الشراء بضاعة من دولة لا تقيم مع دولة الكيان علاقات تجارية. هذا الزيت تم استيراده، الزيت هو يعني جيد من ناحية القيمة، ولكن بالنسبة لشعبنا مش متعود على هذا النوع من الزيت، لربما الآن في منه متكدس بالأسواق. في عندنا احنا مشكلة الزيت المحرم، الزيت اللي بيدخل التهريب، احنا الضابطه الجمركيه مشكوره جدا تقوم بواجبها في الليل قبل النهار، جهات الرقابي ايضا ما بتقصر، لكن طبيعه الحدود اللي بيننا وبين دوله العدو متداخله، ووجود المستوطنات ما بين اراضينا في محافظات مثل الخليل او مثل سلفيت او مثل كذا تداخلهم مع بعض، هنا بيجعل عمليه التهريب سهل جدا، وعدم القدره على ضبطها مما يتيح ان يدخل الى الى الى سواقنا زيوت ليست اصلا من عندنا، وليست مضمونه انها هل هي صحيحه ولا باعتبار مخصوصي.
0: نعم، شكرا جزيلا للتوضيح، وإن شاء الله يكون موسم جيد على الجميع، وربنا يرزق الجميع المزارعين ويعطيهم ألف عافية، بس بدهم شوية حماية أو كتير من الحماية حتى، والتضامن اللي حكيت عنه والفزعة أو إذا بدك العونة خلينا نقول لكل المزارعين وما كانوا في أراضيهم. شكرا سيد فياض مستشار في المجلس الدولي للزيتون، كنت معنا ضمن حديث البلد. العونة يعني معقول إنه بطلوا الناس يعاونوا حدا بعض خلال هاي الفترة؟ يعني إحنا بأمس الحاجة للعونة وللفزعة ولكل هاي الأمور حتى يكون عنا موسم زيت وزيتون جيد جدا بإذن الله تعالى.

0: آخر دقيقة، خلينا هيك بشكل سريع كم خبر. لفتني هذا الفيديو لحادث مروع اليوم لانقلاب مركبة في الظاهرية جنوب الخليل. الصراحة هي السرعة، السرعة ثم السرعة ثم السرعة. يعني في سيارتين واقفين أو ثلاث سيارات على طرف الشارع، وهو ما في حدا قدامه، بس هو جاي يعني بسرعة ولفة صغيرة، فقلبت السيارة قلبات وضربت أكثر من قلبه وضربت بها السيارة، وظلت السيارة يعني قلبه على جنبها ماسكة في السيارة اللي صف على جنب الشارع. الشوفير كان بعده داخل السيارة. الحلو في الموضوع يعني انه الشباب اللي اجوا بسرعة وعلى طول أنا شفتهم يعني مسكوا موبايلاتهم وبلش حدا فيهم إنه يتصل بسيارة الإسعاف أو الجهات المعنية. إن شاء الله يكون يعني بخير. أنا شفته هلأ هي عم بطلع من السيارة، يعني قلبت بس الحمد لله رب العالمين إنه السائق طلع. أكيد ردود وأكيد يعني إصابات، لكن الحمد لله أنه يعني تم السيطرة على الموضوع. اليوم يا إخوان خلافات طلاق تنتهي ببلاغ كاذب. اليوم اعتقال امرأة من باقة الغربية بالداخل المحتل. ليش يا صالح؟ بشبه تقديم بلاغ كاذب للشرطة الإسرائيلية. ادعت فيه أنه زوجها يعتزم تنفيذ عملية. تخيلوا، لأنه طلقها اتصلت على الشرطة الإسرائيلية وقالت لهم جوزي بده يعمل العملية. أظهرت التحقيقات فيما بعد أنه البلاغ جاء على خلفية خلاف عائلي وإجراءات طلاق، واعتقل الزوج أيضا بشبهة التهديد. هو كان مهددها بكل الأحوال، هم بدهم يتطلقوا وماشيين في إجراءات طلاق، بس أنه توصل بحدا أنه يروح يبلغ يعني عن شخص أنه بده يعمل عملية، يعني هاي اللي أنا مش قادرة أستوعبها للأمانة. بكل الأحوال هذا هو كان الخبر الأخير معنا بحلقة اليوم من حديث البلا. بدي أشكر كل المتابعين اللي كانوا موجودين معنا بالبث المباشر على فيسبوك، وأيضا على الموجة من راديو مرحب الخليل أو راديو بيت لحم 2000 في بيت لحم. شكرا لكم جميعا، شكرا لصالح يعطيك العافية، وشكرا لإيهاب أيضا، وتحياتي أنا سمر الدبس. بنشوفكم بكرة على خير وسلامة مع القصرة والتجارية الصناعية. عالم من التسالي، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو بيت لحم الفيل. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نحن فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: سي. أخبار الشرق الأوسط.
1: أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس بأن جماعة الحوثي في اليمن قطعت اليوم الأحد طريق إمداد حيويا يربط بين تعز وعدن، ما أدى إلى محاصرة محافظة تعز، فيما أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدء عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. جماعة الحوثي تقول إنها أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع لشركة أرامكو السعودية في الرياض ومنطقة خريص، رداً على 50 غارة تقول الجماعة إن التحالف الذي تقوده السعودية شنها في اليمن خلال 12 ساعة الماضية. في سياق متصل، تتصاعد الأزمة الإنسانية للنازحين في اليمن في ظل تحذير برنامج الأغذية العالمي من ارتفاع حاد في معدلات الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. نازح في أحد مخيمات عدن:
2: جوعين، ما لقيناش ناكل نشرب، والله جعان.
0: بي بي سي.
3: أخبار الشرق الأوسط.
1: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف يقول إن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، بحسب موقع نور نيوز الإيراني، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي. مستوطنون يصاعدون هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اعتداء على المواطنين وطلبة المدارس وإحراق مركبة وتجريف أراض وسرقة ثمار زيتون. مواطن من الضفة الغربية:
4: كمام الزيتون أخذوا، في زيتون كان بكياس أخذوا، وفي زيتون كان على الفرش كمان أخذوا.
1: مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينتي دير البلح وخان يونس بقطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الأخبار، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
0: بي بي سي.
3: أخبار الشرق الأوسط.
5: يوميات الشرق الأوسط.

0: في حلقة اليوم: تصاعد المواجهات في اليمن يفاقم أزمة النزوح ويعمق معاناة النازحين.
1: يا خمادة لابو مطلبة الله يعلم بحالنا الله سبحانه وتعالى اليان فيا نبكر نشتكى لغير ربي.
0: موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية تحت وطأة اعتداءات المستوطنين.
2: أجوا على مكان ما بنشتغل وما خلونا إشي من العدة تاعتنا، الفرش والسلالم وعدة الزيتون وكل شيء.
0: وبعد إعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته لسكان غزة، كيف يواجه سكان القطاع نقص الغذاء؟
3: كنت أعتمد على الطحين اللي يعطونا إياه والعدس والرز والحمص والزيت، هلقيت فشي ولا حاجة.
0: تحية لكم متابعينا الكرام في أول لقاءاتنا هذا الأسبوع ويوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم محمد عبد الجواد. نبدأ جولتنا من اليمن، حيث تتصاعد المواجهات الميدانية بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية وسط تقارير عن سيطرة الحوثيين على مناطق بمحافظة تعز تضم الطريق الرئيس الرابط بين تعز وعدن، ما أدى إلى قطع الطريق أمام حركة المسافرين والسكان، وفقا لما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية وشهود عيان. في المقابل أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا البدء في عملية عسكرية رئيسية ضد جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة إيرانيا اليوم الأحد، بهدف استعادة السيطرة على المنطقة التي وقعت تحت سيطرة الجماعة. عن آخر التطورات تحدثت إلينا من اليمن الصحفية آفاق الحاج.
4: تتصاعد وتيرة المواجهات حقيقة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على نحو غير مسبوق وبشكل متزامن في أكثر من جبهة قتالية بمحافظة تعز. المعركة تدور بشكل كبير في الريف الجنوبي الغربي لتعز، وتحديدا في مناطق جبل حبشي والشميتين. المصادر الميدانية تتحدث عن تقدم للحوثيين في عدد من القرى والمواقع الجبلية في مديرية الشميتين، تحديدا في جبل راسل وجرداد ومنطقة غيل بني عمر، مع حديث للقوات الحكومية عن استعادة منطقتي المقارمة والزكيرة في المديرية ذاتها إثر تنفيذ هجوم معاكس. المواجهات توسعت لتشمل أيضا مديرية سامع جنوبا، والتي تدخل خط المواجهات العسكرية لأول مرة منذ اندلاع الحرب في العام 2015 وسط موجات نزوح واسعة في أوساط الأهالي، بعد أن دفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة إلى هذه المنطقة الجبلية وتمكنوا من اقتحام عدد من العزل والمواقع فيها قبل أن تعلن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلين محليين من أهالي المنطقة عن استعادة هذه المواقع بما فيها حصن سامع وجبل الجحش الاستراتيجي. هذه العمليات الهجومية الواسعة للحوثيين تأتي في وقت يخيم في شبع عودة الحصار المطبق على المدينة وخنقها اقتصاديا وإنسانيا، مع وصول المواجهات العسكرية بالقرب من مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين في الريف الجنوبي الغربي، التي تقع على الطريق الرابط بين مدينة تعز وصولا إلى عدن والمحافظات الجنوبية. المواجهات المندلعة صباح اليوم تسببت بإغلاق هذا الطريق الوحيد المتبقي للمدينة الذي يربطها بمحيطها الخارجي، خاصة بعد إعلان القوات الحكومية إغلاق المنفذ الشرقي الرابط بين مدينة تعز ومنطقة الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون والذي يربط المدينة بالمحافظات الشمالية. أمام هذا الإغلاق للطرقات تزايد المخاوف في أوساط السكان من تداعيات عودة الحصار على ملايين السكان في المدينة ومئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي وسط تفشي الأوبئة وغياب خدمات الرعاية الصحية.
0: آفاق الحاج الصحفية اليمنية وقد تحدثت إلينا عن آخر التطورات. هذه المعارك المستمرة امتدت آثارها لتطال المدنيين، فبحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، وهي وحدة تتبع الحكومة المعترفة بها، قالت الأربعاء الماضي إن إجمالي أعداد النازحين المسجلين رسميا بلغ أكثر من 29,500 أسرة ينتمون لعشر محافظات. وبحسب الوحدة فإن العاصمة المؤقتة عدن استقبلت 3,741 أسرة تضم أكثر من 17,700 فرد في ظل ظروف إنسانية صعبة. نازحون من محافظة الحديدة إلى مخيمات قرب عدن تحدثوا إلينا.
5: نزحت أنا وأولادي مع أربع أنفر مرجمين في مشارع بينهم شماسي، لا ماكل ولا مأوى ولا منظمة حتى، بدراني ما أوكل بنية، بدراني ما هادف فيهن. دحين حاليا ما يبني مريض فيها أنا أروح به، لا عيادة ولا صيدلية ولا حتى منظمة أروح أعالج ابني فيها، حمته مرتفعة. يا الله معايا من طر أقول لها وأكمد له بها في رأسها. حالتنا حالة، نزحنا من بلادنا، ما درانا لي أن نقابل في أرض ربي مرجمين بينهم شماسي وبنية معهم جوع وجوز الأمل ولا حاجة، ما يقل الطلب عليهم في خشمهم. مين أنا أهبلهم في ذمة من حنا نازحين؟
6: إحنا حالتنا في الحرب أصبحت حالة يعني عدم أخلاقية جدا. أنا عندي أب لسبعة أطفال، وعندي الأول مرة الولد مريض، الآن ما أستطيعش أن أنا فينا أعالجه لأنه ما في شيء مكان للعلاج هذا. إحنا أصبحنا مشردين الآن من مكان إلى مكان، من مكان إلى تقرح في المخاء، تطير إلى ما حد داري في النجس بالضبط. كله خوف، كله خوف، كله رعب. أكل ما فيش، مأوى ما فيش، علاج ما فيش، يعني حال عدم العلاج والغذاء هذا لم يتوفر مرة. حتى التعليم أصبحوا الأطفال الآن يعني أطفال، مش أطفال المخيمات لم يتعلموا أي مدارس أو يدخلوا أي مكان
7: لهذا المخيم المنكوب. وكل الله الأمطار والجوع والظمى والحاجات الذي أعلمها الله سبحانه وتعالى. جاءوا عين ما لقيناش ناكل نشرب، والله زي أنا دحن روحته رجل، والله رجل روحته، وعندي رجل يعني رجل مسمار قابلني اليوم يمكن حوالي 6 أشهر وأكثر، والله متحلبس. البارح مولد لما شافن كذا مطر قال أوه، وقال الله ربنا بيت مغفاري شرده. بقينا أنا وعجوزي والله العظيم لأن البيت انتش علينا وحالتنا حالة ما سكن من جنب لما الله سبحانه وتعالى فرافينا الله الله.
0: نازحون من محافظة الحديدة إلى مخيمات قرب عدن، وليس الوضع أفضل حالا في تعز التي وصلتنا منها أصوات مناشدات واستغاثات لإدراك أسر النازحة تمر بظروف إنسانية قاسية.
8: هربنا من الحرب وقالسين معانا عشاش وتخربنا من المطر، قتل احنا وقتل عيالنا، والله إن احنا نهرب حيال في مشارع وحين نقص تحت مشجر وما أسكن للأمر الله سبحانه وتعالى.
1: أنا أرملة بيت طاح موقع إلم حتى ما يسكمه، والله العظيم ما معناش حتى مدفع على ديامنا ومطرابل بنفوسك يتمزقان. حالتنا حالة يعلم بها الحي القيوم، ومن فوق معانا مجوء صراحة، جاءوا خمادة لابو مطلبة الله ولا ليان أتخرج نازحين يعلم بحالنا الله سبحانه وتعالى. ليان فينا بكون نشتكي لغير ربي عند الله وعندكم، من كان تاجر ومن كان يقول بالله العظيم ومن كان يعني يشفق بالمسكين.
9: وين المنظمات؟ وين الخير؟ وين اللي يحبون الجنة؟ لا معنا بيوت ولا بيوتون التنبر ولا معنا بطاطي بلد بين العمطار. انظر عليه، انظر عليه الله، الله يبلغ في أولادكم، يبلغ في أموالكم، أهل الخير وأهل المنظمات. انظر علينا، انظر عليكم للسماء، أحوالنا معزلة وطراولة بين الموية وحالتنا زفت، نقص بين الأمطار وبين البلاه. فين تجيب أولادنا؟ أحنا كل الأخبار نتحمل بها تجول منها بالمدبون مسخنين وزكام وذي كلهم من الأمطار ومن الوساخة.
0: نازحون في تعز.
10: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم الأحد فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول. وأوضح كاتس أن الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملا بناء على توصيات الجيش والتقديرات الأمنية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند، ما هو الشكل الذي سيطبق به قرار الإغلاق في الضفة الغربية بحسب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، وإلى أي مدى يتوقع أن يستمر هذا الإغلاق؟
11: الإغلاق هو إغلاق الحواجز العسكرية التي تربط إسرائيل بالضفة الغربية، وهو إغلاق شبيه جدا بالإغلاق التي تقوم به إسرائيل في فترة الأعياد اليهودية، وهو ليس إغلاقا بمفهوم الإغلاق، إنما إسرائيل تقوم بمنع الفلسطينيين من حملة التصاريح للدخول لإسرائيل كما في فترة الأعياد اليهودية. وبطبيعة الحال في هذه الفترة وبعد 7 أكتوبر عام 2023 إسرائيل أصلا ألغت العديد من التصاريح الخاصة للعمال الفلسطينيين، وبالتالي فقط هناك نسبة قليلة ممن يدخل من الفلسطينيين لإسرائيل من أعداد قليلة من الأطباء، فضلا عن أعداد قليلة من العمال الحيويين الذين تحتاجهم إسرائيل في المستوطنات. ما دون ذلك أصلا لا يدخل الفلسطيني حتى ممن كان يملك تصريحا إلى إسرائيل، وبالتالي هذا القرار قد يكون رمزي أكثر من أنه قرار متعلق بالوضع الأمني، بحكم بأن الفلسطيني الذي يدخل إلى إسرائيل هو فلسطيني مر في عديد من الفحوصات الأمنية وأدخلته إسرائيل حتى بعد الحرب بناء على تقييمات للأوضاع والحاجة له للعمل داخل إسرائيل سواء في المجال الطبي أو حتى في مجال العمل داخل المستوطنات. لذلك هو إغلاق اعتيادي يشبه كثيرا إغلاق التي تمارس إسرائيل فترة الأعياد اليهودية، شرحت لك موضوع الإغلاق، ولكن في النهاية هو يأتي في سياق محاولة حديث المستوى السياسي في إسرائيل عن وجود تحديات أمنية، معلومات تشير إلى احتمال مهاجمة إسرائيل من قبل جهات مختلفة. هذا الخطاب موجود في إسرائيل، حتى موجود ليحذر من هجمات متوقعة من حماس وحزب الله، ولكن في النهاية ما نملك من معلومات من مصادر أمنية بأنه حتى اللحظة الجيش لا يعتبر بأن حزب الله أو حماس سيمارسان أي هجمات على إسرائيل على الأقل في المنظور القريب. قد يكون هناك تصعيد مع إيران، ولكن في النهاية لا يمكن الجزم بذلك. لذلك قرار كاتش ويأتي في سياق ذكرى 7 أكتوبر ومحاولة إرساء هذا الخطاب الذي
0: هل نعرف له موعد نهاية مهند؟
11: حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد النهاية، وقيل بأن ذلك مرتبط بتقييم الأوضاع. أعتقد بأنه بعد 7 أكتوبر أو بعد الذكرى الثالثة السنوية 7 أكتوبر سيتم عقد جلسة لتقييم الأوضاع، ومن ثم سيتم إعادة إلغاء هذا القرار. ولكن كما ذكرت لك في النهاية هو قرار شكلي أكثر من أنه قرار واقع، لأنه في النهاية حالة الإغلاق هي تمارس فقط من ناحية منطقية على حملة التصاريح من الفلسطينيين في الضفة الغربية وعددهم قليل جدا أصلا منذ 7 أكتوبر.
0: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وإلى ضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الجيش الإسرائيلي شددت صباح اليوم الأحد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة وأغلقت عددا من الطرق والمداخل، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أعلنت مقتل شاب فلسطيني عقب احتجازه من قبل قوات الجيش على حاجز عناب شرق طولكرم. يأتي ذلك في ظل استمرار تشديد الجيش الإسرائيلي إجراءاته على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية. مزيد من المتابعة مع الصحفية فيحاء شلش من رام الله.
12: تصاعدت اليوم اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية، شملت مهاجمة الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وإطلاق المواشي أيضا في أراضيهم، فيما تدخل الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع لحماية المستوطنين بحسب شهادات الفلسطينيين. في قرية المغير شرق مدينة رام الله هجم مستوطنون أراضي الفلسطينيين في منطقة العقبة وأطلقوا مواشيهم فيها قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز على الأهالي الذين حاولوا التصدي للمستوطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق بالتزامن مع تجريف عشرات الدنومات المزروعة بالزيتون في القرية. أيضا في قرية أم صفا شمال مدينة رام الله بدأ مستوطنون بتجريف أراض لتوسيع بؤرة استيطانية أقيمت العام الماضي، فيما اقتحم الجنود الإسرائيليون القرية واحتجزوا عددا من الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم. في مدينة نابلس هاجم مستوطنون طلاب مدرسة ذكور حوارة الثانوية قبل أن يتصدى لهم الطلاب والأهالي. أما في منطقة جنوب الخليل تحديدا في منطقة وادي إجحيش في بلدة السموع هاجم مستوطنون القرية أو المنطقة وأحرقوا مركبة وكتبوا شعارات عنصرية على أحد المنازل، فيما أطلق مستوطنون آخرون في مسافر يطة مواشيهم في محيط مساكن المواطنين وأراضيهم الزراعية بمنطقة خلت الحمص. طبعا كل هذه الاعتداءات للمستوطنين أصبحت يومية وتسجل في كل ساعة تقريبا في الضفة الغربية، وذلك قبيل بدء موسم قطف الزيتون الذي يستعد له الفلسطينيون في أكتوبر من كل عام، ويحاولون منع عدد يعني منع أكبر عدد من الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، ما سيؤدي إلى حرمانهم من هذا الموسم الذي تعتمد عليه الكثير من العائلات كمصدر رزق رئيسي.
0: الصحفية فيحاء شلش كانت معنا من رام الله، ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا مزارعا أثناء قطفه ثمار الزيتون في بلدة عقربة، واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا ثمار الزيتون والمعدات الخاصة به. يأتي هذا فيما تتفاقم معاناة المزارعين الفلسطينيين هذا العام خلال موسم قطف الزيتون في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، ما يهدد بفقدان المحاصيل ويحرم المزارعين من الوصول الآمن إلى أراضيهم. مزارعون في قرى بمحافظتي نابلس ورام الله تحدثوا إلينا.
13: احنا في موسم الزيتون، نزلت أنا وولادي ولاد أخوي في منطقة ما كناش فيها حدا نهائيا، والسيارات سكروا علينا الطريق ما بنقدر نروح عليها كالعادة. رحنا اشتغلنا بزيتوننا، لاحظنا دراجة وبكون بعدها مستوطنين دائما بالعادة، وسيارة مسكرة بكون فيها مستوطنين، فإحنا تركنا المكان مجرد شفناهم من مسافة بعيدة، لأنه ما بنقدر يعني ندافع عن أنفسنا ولا بنقدر إشي نعمل. تركنا المكان وأجوا على مكان ما بنشتغل، وما خلونا إشي من العدة تاعتنا، الفرش والسلالم وعدة الزيتون وكل شيء، حتى كمان مي فاضي أخذوها، وكمان الزيتون أخذوه. هسا في زيتون كان بفياس أخذوه، وفي زيتون كان على الفرش كمان أخذوه.
14: كانوا إخوتي وأبوي ومرت أبوي، دار أخوي يعني جوا حي سكني، مش في الجبال ولا في شيء. فتفاجأوا الساعة 9 صباحا إنهم هجموا عليهم أكثر من 35 مستوطن حاملين عصي وآلات حادة معدنية، جموا عليهم على حقل الزيتون المقابل المنزل، وكانوا بضربهم بوحشية. والله
15: اتوجهنا عشان نجد الزيتون، لقينا المستوطنين بحماية الجيش بيستنوا فينا وبدهم مش يخلوا ولا حدا يطلع على أرضه، وبلشوا يضربوا علينا غاز ورصاص حي ويرجعوا فينا، واعتدوا علي أنا شخصيا بالضرب، ضرب من في كل أجزاء جسمي. المستوطنين هجموا على بيت قريب من المنطقة هناك وبلشوا يراجموا بحجار، واعتدوا على الدار وكسروا الشبابيك وحاولوا يخلعوا الشبك على أساس يدخلوا على أصحاب البيت.
0: مزارعو زيتون في محافظتي نابلس ورام الله، وما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن هي 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس بأن جماعة الحوثي في اليمن قطعت اليوم الأحد طريق إمداد حيويا يربط بين تعز وعدن، ما أدى إلى محاصرة محافظة تعز. فيما أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدء عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. جماعة الحوثي تقول إنها أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع لشركة أرامكو السعودية في الرياض ومنطقة خريص، رداً على 50 غارة تقول الجماعة إن التحالف الذي تقوده السعودية شنها في اليمن خلال 12 ساعة الماضية. في سياق متصل، تتصاعد الأزمة الإنسانية للنازحين في اليمن في ظل تحذير برنامج الأغذية العالمي من ارتفاع حاد في معدلات الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. نازح في أحد مخيمات عدن:
18: جوعين ما لقيناش ناكل نشرب، والله جعان.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف يقول إن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، بحسب موقع نور نيوز الإيراني، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي. مستوطنون يصاعدون هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اعتداء على المواطنين وطلبة المدارس وإحراق مركبة وتجريف أراض وسرقة ثمار زيتون. مواطن من الضفة الغربية:
13: كمان الزيتون أخذوه، في زيتون كان بفياس أخذوه، وفي زيتون كان على الفرش كمان أخذوه.
17: مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينتي دير البلح وخان يونس بقطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الأخبار، وهذه تحياتي أميرة ذكروري.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
0: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي هند سليم. مرحبا بك هند.
19: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: ماذا لديك في البداية؟
19: لبنان، حيث انتشر فيديو لكميات من النفايات تطفو على مياه الأمطار في شوارع مخيم صبرة بعد ليلة ماطرة. دعنا نستمع إليه.
20: هاي منطقة صبرة، شوفوا شوفوا الطوفان، صبرة غرقت بالماء.
0: ما اللافت في هذا المقطع وماذا قال فيه المعلقون؟
19: دعا عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة اللبنانية إلى التدخل لأن ما يحدث سيصب في تربة لبنان وبحره، ويقصدون النفايات.
0: نعم، من لبنان إلى أين؟
19: إلى السودان، حيث انتشر فيديو لمواطن يستقل حمارا ويبحث عن البنزين في الولاية الشمالية، وذلك بسبب توقف تطبيق بنكك، وهو تطبيق مقدم من بنك الخرطوم لتسهيل المعاملات المالية. دعنا نستمع إليه.
21: أصو بنكك ما شغال، أمشي بالحماري لقيت طريقة بنكك يشتغل، أكون لجع لهم بالزي ما يشتغل، أجيب الحماري.
22: لا ثلاثة وما شغال.
21: ما شغال،
22: وقلت ما شربت شاي من الصباح.
21: شاي صباح والله ما شربت.
22: والله حييك يا وعرباتك واقفين طبعا ما فضلي.
0: كيف تفاعل مستخدمو وسائل التواصل مع هذا المقطع؟
19: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. علق الكثير من رواد مواقع التواصل بشكل ساخر، حيث دعا عدد منهم إلى الاعتماد على الخيل والحمير والاكتفاء بشراء البرسيم، مشيرين إلى عدم وجود أزمة في الحمير أو البرسيم. واعتبر آخرون أن الحمار أفضل من السيارات التي تصطف وتتكدس في الشوارع، وقال آخرون إن السودان تعود إلى العصر الحجري على حد وصفهم.
0: ختام هذه الجولة يبدو كرويا، ولكن من أين؟
19: من غزة. انتشر فيديو لمباراة كرة قدم بين خيام النازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة. كان الفريقان يرتديان الملابس الرياضية بينما احتشد المشجعون حولهم وعلى أسطح المنازل المدمرة لمتابعة المباراة. دعنا نستمع له.
23: يبدأ بقوة في هذه العرض عالية من أمامه بالرأس، تتخلص أمامية توصل القرن.
0: القدم في غزة. نأتي إلى ختام هذه الجولة، شكرا جزيلا لك هند.
19: شكرا جزيلا.
0: في جنوب لبنان شهدت المنطقة عمليات إسرائيلية شملت قصفا مدفعيا وجويا وتفجير منشآت من بينها مدرسة، إضافة إلى إحراق منازل في مناطق تابعة لأقضية نبطية وصور ومرج عيون، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري. من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده في حادث سير وصفه بالعملياتي جنوبي لبنان، بينهم جندي إصابته خطرة وضابط إصابته متوسطة. مزيد من التفاصيل مع صحفية من بيروت ميساء عبد الخالق.
24: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده بجروح طفيفة في جنوب لبنان جراء ما وصفه بحادث سير عملياتي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود 8 من اللواء 7 المدرع أصيبوا أمس الجمعة، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث، في حين أظهر التحقيق الأولي أن مركبتين عسكريتين اصطدمتا ببعضهما البعض، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات من الجنود الإسرائيليين إلى 10 أشخاص في حادثتين متفرقتين. ميدانيا سمع دوي تفجيرات ضخمة في عدد من المناطق الجنوبية، وصل صداه إلى منطقة إقليم الخروب في الشوف بمحافظة جبل لبنان، بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي استهدف بلدات عدة في جنوب لبنان، وبالتالي كان هناك غارات على بلدات المنصوري، كفر تبنيت، القنطرة، وأيضا تفجير في المنصوري. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في وادي زبقين، في حين أغار الطيران الحربي على دفعتين على بلدة المنصوري، وتعرضت أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطي لقصف مدفعي مركز، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على كفر تبنيت في قضاء النبطي، واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل صباح هذا اليوم، وكانت تعرضت ليلا محيط المدرسة الرسمية في بلدة ميفدون لقصف مدفعي عنيف ومركز، طاول أيضا دوحة كفر رمان وأطراف بلدتي حاريس وحداثة.
0: الصحفية اللبنانية من بيروت ميساء عبد الخالق. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في حوادث إطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. كما أفادت المصادر الطبية بمقتل طفلة متأثرة بإصابتها برصاص، قالت المصادر إنه أطلق من جانب الجيش الإسرائيلي على الخيمة التي تؤوي عائلتها جنوبي دير البلح. آخر التطورات في غزة مع صحفي في دير البلح عبد الهادي أبو قينص.
2: شن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات الجوية استهدف خلالها مركبات مدنية وخيام للنازحين في منطقة المواصي، وكان من بين تلك الغارات الجوية غارة على مركبة مدنية جنوب مدينة دير البلح أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين وفقا للمصدر الطبي الفلسطيني في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. وغارة أخرى شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة المواصل الواقعة في الشمال الغربي من خان يونس عند مفترق أصدع أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين أيضا. وقالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة إن 4 إصابات قد وصلت إلى المشفى من جراء إطلاق النار على بلدة بيت لاهية شمال غرب قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والنقص الشديد في الإمدادات الغذائية بعد أن قلص برنامج الغذاء العالمي تقديم الوجبات الغذائية للفلسطينيين بنسبة 50%، ولوحظت أعداد كبيرة من الفلسطينيين وهم يصطفون طوابير طويلة للحصول على وجبة طعام محدودة مكونة من المكرونة أو الأرز أو العدس.
0: غزة. ونبقى في القطاع حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة مع اضطراره إلى تقليص مساعداته الغذائية اعتبارا من الأول من أكتوبر بسبب نقص التمويل. وأوضح منسق الطوارئ في البرنامج في غزة أن عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة سيتراجع من 1,100,000 مستفيد إلى نحو 600,000 فقط، وذلك مع تراجع المساعدات وتفاقم الأوضاع المعيشية. فكيف يواجه سكان القطاع نقص الغذاء؟ استمعنا لعدد من المواطنين في غزة.
3: بالنسبة للغذاء العالمي والله عن جد بالمرة يعني بوسعوا لناس وناس. أنا بشوف الأسبوع الفات الخميس الفات كلهم وصل لهم كواد إلا إحنا، والله بمشي حالي بالتي هي أحسن بأي حاجة بمشي حالي. كنت أعتمد على الطحين اللي يعطونا إياه والعدس والرز والحمص، كنت أعمل منهم وأشتغل منهم لما يعطوني إياه والزيت، هلقيت فشي ولا حاجة. اليوم والله العظيم ما بكذب عليك، روح شريت فلافل والراجل حط لي 2 شكل فلافل وعليه حبة بطاطا، والله العظيم أنا وزوجي تغديت فيهم. لما يخلص المساعدات والله ما بعرف إيش بدهم يعملوا في الناس، هيك حرام عليهم، تخلصت كل إشي ولا حاجة ضل، يعني إيش بدهم يسووا الناس؟
4: والله إحنا بنفضل إنه يظل ماشي للناس، لأنه معظم الناس ما أكلهم مشربهم من هذا الغذاء العالمي. هو الرزق على الله طبعا، بس هدول وسيلة للتوصيل، وإحنا اللي زي حالتنا اللي قاعدين مرميين في الساحة هيك، لا معنا فلوس نجيب أكل ولا معنا فلوس نجيب طحين ولا خضرة ولا ولا ولا أي إشي. فلما بيوقفوا بعد مؤسسات زي الغذاء العالمي وغيره وكيف الناس تعيش؟ هل في معظم الناس عايش من وراء الغذاء اللي بيطلعوا الطحين؟ طبعا في ناس بتقدرش تعيش بدون طحين، سيبنا من العدس وغيره. والله خايف ارجع لمجاعة لا لك اكل ولا شرب ولا ولا لاخره.
5: اول شيء انا بتصل في البرنامج الغذاء العالمي كل شهر مره تقريبا، بسأل عن المساعدات العينيه اللي هي الكراتين اللي كنا ناخذها قبل وكاس الطحين، فبيقولوا لي انه اسمك مرشح اسمك مرشح. والله كنا معتمدين اعتماد كله على التكيات، يعني كان يجينا مثلا الظهر بدناش نكابر، نقول مثلا بيجينا وجبه رز، بيجينا وجبه عدس مجروش، بيجينا وجبه فاصوليا، وجبه بازيلا، فما بالك لما يقولوا قلصنا، يعني بدي يعدمونا بالمره. والله يعني الخوف انه نرجع للمجاعه.
0: مواطنون من قطاع غزة، ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا في الختام تحيات فريق العمل. أشرف على حلقة اليوم ديال العز، أعدها خليل فهمي، أخرجتها نغم إسماعيل مع مهندس الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.